كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه 2. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 43-32، دبي 42-33، الشارجة 44-32، عجمان 44-32، رأس الخيمة 43-29، أم القيوين 43-31، الفجيرة 36-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: يعطيكم العافية، الله عليك.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة ما بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحاتكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: على البحر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون، إمارات.

0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM. تسمع وكأنك
1: ترى مقوى كفايتني صبرت الصيف ذا كله.
0: انعش نفسك وانتعش مع إمارات FM.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم في السيارة، يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل

أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

موجاتنا في كل مكان. جبل الظن 92.4 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معنا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. إمارات FM.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد،
1: أول أسبوع مدرسة. في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر

0: مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجاناً مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات.

أحيانا يحقق شخص ما نعرفه ولا تربطه فينا أي علاقة إنجاز كبير ونلقى أعمارنا سعداء بهذا الإنجاز، والسبب أن نجاحه يحمل اسم الوطن. أنك تلقى طالب أو رياضي أو عالم أو باحث أو مهندس أو طبيب أو شو ما كان تخصصه ويرفع اسم الإمارات عاليا، تشعر أن فرحته جزء من فرحتك، وبهذا يتحول هذا النجاح الفردي إلى طاقة نجاح جماعية.

0: هالصيف بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: بداية شهر جديد يجمعنا شهر سبتمبر، ونهنئ كل مواليد هذا الشهر السعيد إن شاء الله، وكل شهوركم وكل أيامكم سعادة يا رب العالمين. 1/9 ها، في أشياء مأجلة لليوم. وصلنا الربع الأخير من هذا العام. يلا، في شيء تم مأجلينه ترى ما بقى من هالعام، هذا الربع الأخير يلا من عام 2026، ولا بعدكم مأجلين 1/10 ولا 1/11 ولا 1/12، ولا نقول كل عام أنتم بخير 1/1/2027 ما ندري. صباح الخير غلا، صباح الخير فاطمة الزعابي، صباح الخير أيضا سيرجيو، أيضا معاي من تي اي منو تي اي طيف، حياك الله يا طيف، إن شاء الله قريت الاسم بشكل صحيح، يعطيك العافية وشكرا على تواصلك معانا. أيضا سمو، صباح الورد والياسمين، النفا حياكم الله معاي في أحلى صباح. صباح النشاط والحيوية دائما وأبدا، قلب من ذهب، وإن شاء الله صباحكم دائما عامر بالذهب يا رب العالمين. ابتدينا معاكم أحلى صباح على إمارات اف ام. شو أكثر ثلاث أولويات ما تستغني عنها خلال الفترة الصباحية؟ نسميهم الثلاثي المرح، ما تستغني عنهم مع بداية يومك. لحن صباح التفاؤل، يا هلا وسهلا بلحن. أتريا مشاركاتكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، لكل اللي شاركنا نحن معاكم بالصوت والصورة على تيك توك لايف. راشد مرحبا يا راشد، القهوة بالعافية عليك. وشو غير القهوة؟ يلا باقي شغلتين كلهم يقولون القهوة، غير القهوة. وياكم راشد عتيج، وابتدينا أحلى صباح من 7 لين 10. روحي يا أحلام.

0: هالصيف بخطوة بسيطة منك. غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
1: ننتقل إذن لإدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي عبد الرحمن عواض، بيوافينا بآخر أخبار الحركة المرورية مباشرة من شوارع العاصمة. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
2: صباحك الله بالنور والصروخ يا راشد. صباح جميل كل جميع مستمعين إذاعة مرات تمت منهم، إن شاء الله يوم جميل يا رب.
1: وياك يا رب العالمين. تفضل.
2: تعرف الحركة فيها ازدحام بعد العودة للمدارس. من جميع أخوان مستخدمي الطرق الحذر أثناء الازدحام المروري. كل موجود لدينا هو الآن كثافات مركبات على المداخل والطرق الرئيسية. مركز هذه الكثافة على المداخل من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر المصفح، ومن جسر النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع شاطر راحة باتجاه الداخل وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
1: شكرا لك عبد الرحمن عواض، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونتمنى السلامة المرورية لكل من يسمعنا. ها، شو الثلاث أولويات اللي ما تستغني عنها خلال الفترة الصباحية؟ يقول غلط، قول الصلاة والقرآن أكيد شيء لابد منه، الريوق أول شيء من تي اي، لحن القهوة والتمرة. محمد من سويحان، درب السلامة يا رب. كيف الأجواء في سويحان ولا في درب سويحان؟ الصلاة والأذكار والقهوة من راشد. محمد حياك الله من جديد. أيضا فاطمة تقول القهوة وأحلى الصباح ليش يا فاطمة؟ ما علي خلت رايقة. العود والعطر والقهوة من سمو، كلهم متفقين على القهوة. حلو، القهوة تفتش الصوع من في آي بي. صباحك خير وجمال دائم يا رب العالمين. ولد الحمادي من مملكة البحرين، حياك وحيا الله كل حبايبنا في المملكة الغالية. حياك الله يا إدريس، صباح الورد. تي اي أول شيء، أو طيف تقول أول شيء أشوف يدتي مصبحة قبل البيت كله، وعقبها الريوق، وعقبها إمارات FM. الله يحفظ لك إياها يا رب العالمين، وتحياتنا ليدك العزيزة. صباح السعادة من فاطمة من يديد قناص، حياك. نفتح فوائد القهوة، أو نفتتح فوائد القهوة وتهدي الرأس. طبعا هو بالنسبة لنا القهوة تفتش الصوع من سيرجيو. عاد أنا فلترت الرسالة من عندي. صباح الخير فهد الهاجري من الكويت، حيا الله حبايبنا في الكويت، يا مرحبا بكم، نقول لك صباح السعادة يا رب. من بعد القهوة ياس اتذكر شو اللي بسويه. يلا اتذكر شو أولوياتك الأخرى. عايشة، الصلاة والأذكار، الرياضة، دوم وإذاعتكم. شكرا لك. بو آدم حياك الله يا بو آدم، صباح الخير، دامكم بهالنشاط. خلونا إذن نسمع هالغنية وراجعين بعد دقايق، نسمع هالغنية ولا نطلع بريك؟ خلونا نطلع بريك إعلاني قصير وراجعين بعد دقايق.
3: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
4: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
1: الكافيين ما بمجرد كافيين لكن يعطيك طاقة لبناء مستقبل، والله أشكرك صراحة تستاهل القهوة هالمدح يا فهد. انزين أيضا تواصل من منو من منو من منو. شكرا لك إدريس على كلامك الطيب. رتب يومك قبل أن يرتبه الآخرون لك، وحدد ما يستحق وقتك فعلا. فاطمة في آي بي يقول الماي لترطيب الجسم عقب النوم، القهوة لزيادة التركيز والنشاط، والريوق لزيادة النشاط والترك. كنا شيء تكملة ولكن ما وصلت كاملة يا في آي بي، شكرا لك. أحمد بن جابر حياك يا أحمد، وصباحك ورد وأمن وأمان يا رب العالمين. خالد أيضا من العراق حياك الله معانا في أحلى صباح. عدم مقارنة صباحنا بصباح الآخرين، كل شخص عنده ظروفه وحياته فعلا. بدرو صباح الخير. حمد مرحبا يا حمد، حياك. أمير العراقي حياك الله يا أمير، مرحبا بك يا سارونة، ونقول لك صباح الخير. لا تجعل أول شيء في صباحك شيئا يسترق منك سلامك لبقية اليوم. المهندس علي حيدر حياك الله، نقول لك صباح الخير. وردة من رأس الخيمة حياك الله معانا. أحلى صباح على إمارات FM، ويا هلا وسهلا بكل من يسمعنا. نحن معاكم على تيك توك لايف إمارات FM راديو، وين ما كنت تسمعنا وتشاهدنا في هذه اللحظات. ولو حاب تتواصل معاي على الـ SMS 3666 من داخل الإمارات.

سؤالنا اليوم وين؟ سؤالنا اليوم في سين جواب يقول شيء ما تستخدمه وايد، شيء ما تستخدمه وايد. ما أدري عاد إذا بتعتبرونه لغز ولا تعتبرونه سؤال، ولكن كل واحد عنده إجابته الخاصة طبعا، وكل إجاباتكم صح أكيد. إنزين، شو الشيء اللي ما تستخدمه وايد وغالب الأحيان يكون مهمل بس لازم يكون موجود؟ لازم يكون موجود في السيارة، لازم يكون موجود سواء في البيت، في السيارة، في الدوام، وين ما تصير هالشيء لازم يكون موجود، على الرغم من أنك أنت في غالب الأحيان ما تستخدمه ويكون مهمل بس ترتاح إذا هالشيء كان موجود، وعادي تتوتر لو هالشيء كان غايب عن ناظريك أو ما كان متوفر في مكان الصح أو موجود في مكان الصح. يلا يلا، شرط شيء ما تستخدمه وايد وغالب الأحيان يكون مهمل بس لازم يكون موجود. شوف المشاركات، يا ساتر من المشاركات. السويتش من اي، اي سويتش. الفي اي بي يقول الساعة، اي ساعة فيهم ساعة اليد. نجدة تقول الماي، كيف الماي؟ الماي مهمل بالنسبة لك؟ لا لا لا، لازم نتفق. طيب أيضا وهم الماي، الكاجو. صباح الخير SHK، يا مرحبا. إدريس يقول العقل، ليش العقل؟

0: الولاعة. الفلوس من اكس ار. ادريس على فكرة نحن ما عدنا سؤال صح ولا غلط، يعني هي الاجابة طبعا تعتمد عليك، يعني هي او السؤال هو صح انه ماخذ او مرتدي رداء اللغز لكنه ما بلغز. كل واحد عنده اجابته المحددة. خبروني يا ترى شو الشيء اللي يعني ما تستخدمه وايد بس في نفس الوقت لازم يكون موجود أمامك وتتوتر إذا غاب وما كان موجود منه على الأقل حتى لو نسخة واحدة. أتريا مشاركاتكم على 3666 من الإمارات اتصالات دو، واللي حاب يشاركني على شو؟ على تيك توك لايف، نحن معاكم بصوت الصورة إمارات اف ام راديو.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز.

0: الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني.
3: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

طبعا المشاركة للي يسألنا، المشاركة تكون عن طريق تعليقاتكم في تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، لو كنت تتابعنا وين ما كنت تتابعنا في هذه اللحظات، وأيضا على الاس ام اس من داخل الإمارات على اتصالات ودو 3666. نظارة الكمبيوتر من فاطمة الزعابي، نحن طرحنا سؤال وقلنا يا ترى شو الشيء اللي ما تستخدمه وايد وغالب الأحيان يكون مهمل يعني ولازم يكون موجود، شرط أنه يكون موجود حولك سواء في البيت في السيارة في الدوام، أهم شيء أنه ما يغيب عنك على الرغم من عدم استخدامك لهذا الشيء. عيد مرحبا بك يا عيد من سلطنة عمان، صباحك ورد وحيا الله للسلطنة الحبيبة. ايضا في المشاركات اللي وصلتنا وين وين وين ما لحقت على السؤال، يلا نعيد السؤال، شو الشيء اللي بالنسبه لك، طبعا ما عندنا شيء صح ولا غلط، طبعا كل واحد على حسب الشيء اللي مهتم فيه، شيء ما تستخدمه بكثره ونادرا ما تستخدمه ومع هالشيء لازم يكون متواجد حولك، اهم شيء انه ما يغيب عنك ولازم يكون متوفر طول الوقت وعادي تتوتر لو ما كان موجود مع انك انت ما تستخدمه دوم في اي بي الوقت او الساعة او الهاتف. هنادي تقول مشاركتي فوق ما قريتها، ليش يا راشد ما قريت مشاركة هنادي؟ وين مشاركتك يا هنادي؟ خلينا نطير فوق عيل ان شاء الله الحق اوصل لها. طيب هنادي وين وين وين؟ حمد صباح الخير يا حمد، يعطيك العافية، لا شكلي ضيعت مشاركتك يا هنادي، ما عليك أمر لو تكتبي لي المشاركة من جديد. الله يعافيك يا علي يعطيك العافية. طيب وين القلم والنوتة من سمو؟ لازم تكون متواجدة الهوية الرقمية تحتاجها يا أبو حشر. صباح الخير كي آر، حياك الله معانا، ويمكن تكون المشاركة مخفية فعلا، يمكن تكون مخفية بعد يا فاطمة. نشوف مشاركاتكم على الأس أم أس من داخل الإمارات على اتصالات دو 3666. اللي حاب يشاركنا يا مرحبا به من داخل الدولة. صباح الخير ماكلوفن، نقول لك حياك الله. كملين معاكم إذن في أحلى الصباح على إمارات اف ام بعد لحظات.

0: وجهة ساحلية ما تنسي قريبا في أبوظبي، مرسى السعديات وجهة جديدة على الواجهة البحرية، حيث يلتقي جمال البحر بعبق الثقافة الأصيلة قريبا من الدار.
1: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
1: في الصيف خلك دوم رايق، لانه عليك لايك. احلى صباح.
0: هذه اهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. هنأ بالعام الدراسي الجديد ودعا الطلبة الى استقباله بالامل.

والطموح. رئيس الدولة: أبناؤنا ثروتنا الحقيقية. رئيس الدولة في رسالة صوتية للطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور: أنتم مستقبل الوطن. استكمال الشواغر وتفعيل الميثاق الوطني للتعليم. مدارس الدولة تستقبل أبنائها بجاهزية متكاملة.

سلامة الطفل تدعو إلى توحيد جهود الأسرة والمدرسة. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طناً من المساعدات إلى نيبال. نيويورك أبوظبي تعلن أسماء طلبة منحة الشيخ محمد بن زايد. شركات وطنية توسع أعمالها، الصيد والفروسية بوابة للقطاع الخاص الإماراتي نحو أسواق العالم. وسط جاهزية تامة، الخدمة الوطنية والاحتياطية تستقبل مجندي الدفعة 26 ومنتسبي برنامج بلادي. أيضا من العناوين اليوم في جريدة الاتحاد، ينظمه مركز الإمارات للدراسات وأنور قرقاش الدبلوماسية 7 و8 سبتمبر، فتح باب التسجيل في منتدى هيلي 2026، 60 متحدثا و1000 مشارك من 35 دولة. الإمارات نموذج ملهم لدور المرأة في النهوض بالأمن الغذائي، 3058 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات أعمال إماراتيات خلال النصف الأول بنمو 6.4%.

كل واحد يخبرني وين موقعه حاليا، ما نبغى نعرف بالضبط، ولكن يعني بعك في الطريق، وصلت الدوام، في البيت، في المطار، راد من السفر، متوجه بتسافر في مثل هالأوقات، ولا عندك كذي مشوار صغير بسيط خفيف لطيف. الدوام الجلمود حلو، في قلب الدوام من سمو، ما شاء الله مداومين من وقت، ولهذا وقت دوامكم. نادرة تقول متوجهة للجامعة، درب السلامة يا رب العالمين، يعني في الدرب. طيب شو الملفت دام تكلمنا عن متوجهة للجامعة يا نادرة، شو الملفت في الطريق تحديدا؟ بعدنا إجازة من صدام، زين وين وصلت ولدي المدرسة من ليدي، حاليا في قلب أبوظبي من روت. حلو الكلام، شو المعلم اللي البارز حولك تقريبا كذي والملفت بالنسبة لك يا روت؟ ما في شيء يلفت، لا اليوم بنكتشف وياكم في أشياء تلفت، ترى نحن بعدنا ما دخلنا في سؤالنا الجدي الحين. صباح الخير، رايح الدوام، زمزم درب السلامة يا رب العالمين. الأجواء كانها تبغى تمطر، والله رطوبة اليوم. زحمة الشوارع من علي، من قلب المواقع، حلو الكلام. انزين اليوم سؤالي لكم يا ترى، شو أكثر شيء تحفظونه؟ اليوم بنتكلم طبعا عن الدرب بشكل عام، شو اللي تحفظه أسرع؟ هل تحفظ المعالم اللي موجودة حولك، ولا تحفظ أسماء الشوارع؟ هل أنت من النوع اللي تحفظ أسامي الشوارع، ويوم توصف مثلا للآخرين عن مكانك وين بالضبط، تلاحظ أن وصفك للمعالم أسهل من وصفك للشوارع وأسماء الشوارع، ولا العكس، ولا أنت ما شاء الله عليك تحفظ الشوارع بسرعة كبيرة جدا؟ أحفظ المعالم أكثر من سمو، حلو. خبروني على 3666 من الإمارات على اتصالات دو، اللي حاب يشاركني على تيك توك لايف إمارات FM راديو، نحن معاكم بالصوت والصورة في هذه اللحظات لين 10 على إمارات FM.

0: عام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
6: تحفظ المعالم اللي حولك ولا تحفظ أسامي الشوارع أكثر بالنسبة لك؟ وشو الأسهل أنك توصف للآخرين اسم الشارع، تطلع من الشارع الفلاني وتدخل الشارع العلتاني، ولا بالنسبة لك الأسهل أنك تشرح المعالم اللي موجودة حولك؟ المعالم وأحياناً الشوارع مروت. شيري تقول أحفظ أرقام المواتر لا إرادياً. لا لا لا، ما شاء الله عليك. مايد باتجاه الدوام وضباب في كورنيش أبوظبي، درب السلامة وهلا هلا بعمرك يا مايد. خبرنا، تحب توصف للآخرين عن المكان اللي أنت فيه بأسماء الشوارع المختلفة طبعاً، ولا بالنسبة لك الأسهل حفظ المعالم؟ الجو عندنا رايق وهادي من سمو المعالم، أكيد من صدام المعالم الروت. الأغلب تبقوا على المعالم. أحفظ الشكل بس من فاطمة الزعابي. لا، اليوم نحن عندنا سالفة عن المعالم والشوارع تحديدا. أحفظ المعالم أكثر. المهيري صباح الخير. نحفظ المعالم من علي، يعني مثلا شارع إلكترا. أوكي حلو، شارع إلكترا من روت، غير شارع إلكترا الشوارع الداخلية. يمكن البعض عنده الشوارع العامة والرئيسية سهلة، ولكن إذا بنتخشش شوي أكثر وأكثر وبندخل في الشوارع الداخلية. صباح الخير يا هدى، حيا الله للبحرين. ليدي تقول احفظ العنوان بسرعه ويمكن يتم سنوات في ذهني. مثلا تقول كنت عايشه في كندا قبل 10 سنوات ولين الحين اذكر كل شيء. صباح الخير المهيري، حياك الله معانا. اليديد صباحك متجدد دائما وابدا. ذا سموكي صباح الخير المعالم، ايضا رساله تقول اوصف المعالم والالوان. حلو هالوصف من شارع الدفاعي الوحدة مول واخذ يمين. المعالم من اتش

زين، دامكم تحفظون المعالم أكثر من الشوارع، شو السبب برأيكم؟ ليش حفظك للمعالم أسهل من حفظك لأسماء الشوارع؟ معنى الأسماء تكون موجودة أمامك ومكتوبة في كل ركن وفي كل مدخل وفي كل خلنا نقول زاوية، وتتردد يمكن على الشارع أكثر من مرة، والمعالم أغلبها أنت قاعد تشوفها، يمكن حتى ما تنتبه يعني لاسم المعلم تحديدا، إلا إذا كان من المعالم الأيقونية لأن أسهل. ليش أسهل؟ هذا هو سؤالي أحمد، فكروا معايا وخبروني بعد ما نسمع ميحة حمد وراجعين بعد دقائق.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

صباح الخير يا علي، حياك الله معانا. هزاع حياك حياك. أم خليفة تقول الأسماء تتغير والمعالم ما تتغير والعين ما تنسى اللي تشوفه، علشان كذي المعالم أسهل إنها تنحفظ. أم خليفة يعطيك العافية. نقول الأسامي شبه متشابهة، أما المعلم فهو ثابت من روت. المعلم يكون للعين والشارع يكون، أو اسم الشارع يكون للعقل. يمكن حد يقول لك خذ شارع فلان وبعدها ادخل شارع كذا، وعقب دقيقتين تضيع منك الأسماء كلها لو بتوصف الحد مثلا، طبعا قبل جوجل ماب، المكان اللي انت تبى تتوجه له او تبى يتوجه له. لكن لو قال لك يوم تشوف البرج الفلاني خذ يمين وعقب المحطة لف يسار، فجأة تحس ان الوصف صار اوضح اكثر من قبل من اسم الشارع نفسه. الاغرب انك ممكن تمشي في منطقة لسنوات وتعرف كل مداخل هالمنطقة، وتعرف كل مخارجها، وتعرف المطعم اللي موجود في الزاوية والمسيد والمحطة والمبنى الزجاجي، لكن لو حد سألك شو اسم الشارع اللي انت فيه، هني يتوهق البطل. هني تتفاجأ انك انت اساسا ما بحافظ اسم الشارع ولا انك مفتكر، مع ان يكون موجود اسم الشارع فوق باللوحات. طبعا شو السبب إذن اللي خلينا نحفظ المعالم أكثر من أسامي الشوارع؟ يقولكم لأن ما نتعامل، أو العقل ما يتعامل مع المكان كقائمة أسماء. نحن أثناء الحركة ما نحفظ المدينة عادة بهاي الطريقة، شارع واحد على سبيل المثال، شارع اثنين، شارع ثلاثة. نحن نبني مع الوقت ما يعرف باسم الخريطة المعرفية، أو يسمونها الخريطة الذهنية، يعني صورة داخلية تقريبية للمكان. هني البيت، هناك الإشارة، عقبها الدوار، وعند المبنى المعروف نلف يمين مثلا ولا يسار. الأبحاث وجدت أن تذكر مواقع

موقع المعالم يرتبط بدقة أفضل في تذكر المسارات والتعرف إلى الأماكن. بمعنى أبسط، يعني المعلم بالنسبة للدماغ ما بمجرد شيء نشوفه، وإنما نقطة نعلق عليها الطريق. الصورة طبعا فيها معلومات أكثر من الاسم. خذ مثلا اسم الشارع، قد يكون عبارة عن كلمتين فقط، واللوحة طبعا تكون موحدة تقريبا عند كل المداخل، لكن المعلم اللي أمامك يحمل تفاصيل أكثر. شكل هذا المعلم، طول المعلم، لونه، موقعه، الإضاءة اللي حوله، وحتى المباني المجاورة، وحتى تجربة سابقة من الممكن أنها تكون مرتبطة بهذا المعلم.

0: بتكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحوب راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.

المعالم تعطينا إحساس بالاتجاه، نحن نعرف قريبين ولا بعيدين عن وجهتنا. فاطمة شكرا لك أيضا من منو أم خليفة، حياك الله يا أم خليفة. الذاكرة البصرية أقوى من أنا، حياك الله يا سعيد، صباح الخير والسعادة، حياك الله معاي في أحلى صباح. انزين مكملين معاكم، ليش إذن المعالم وتذكر المعالم أسهل بالنسبة لك من تذكر أسماء الشوارع، على الرغم من أنك تتردد على الشارع أكثر من مرة والأسامي تكون واضحة في غالب الأحيان، ولكن أسهل بالنسبة لك أنك توصف للشخص اسم المعلم من ذكرك أو وصفك لاسم الشارع. المعلومات المصورة تكون في كثير من الأحيان أسهل في التذكر من الكلمات بروحها. يعني لو أقول لك شارع رقم كذا، هذه معلومة لفظية، بس لو قلت لك عند المبنى الأحمر الكبير على سبيل المثال، فأنا أعطيت دماغك صورة يقدر يبحث عنها. نحن نشوف المعلم لكن أحيانا ما نقرأ اسم الشارع من الأساس. تخيل مشوارك اليومي، كم مرة تمر أمام المبنى نفسه؟ مرات كثيرة. وكم مرة تنظر فعليا إلى لوحة اسم الشارع وتقراها بتركيز؟ يمكن مرات قليلة.

جدا. وهنا ندخل في عنصر أساسي واللي هو الانتباه. من الصعب أنك تحفظ معلومة إذا ما منحتها انتباه كافي من الأساس. فالمعلم دائما يدخل في مجال رؤيتك حتى لو ما كنت ناوي تحفظ المعلم نفسه، فهو في مجال رؤيتك يعني في كل الأحوال. أما لوحة اسم الشارع تحتاج أنك تطالعها وتقراها وتربط الاسم بالمكان. المعلم أيضا ممكن يكون مرتبط بذكرى، وهني تصبح الذاكرة أقوى. يعني مثلا هذا المطعم اللي تعشينا فيه يوم تخرج فلان، أو هني الكوفي اللي دوم نوقف عنده، ولا عند هالمبنى مرة ضيعنا المداخل. صار إذن المكان مرتبط بقصة أو موقف أو شعور. أما اسم الشارع يظل مجرد معلومة بلا قصة. وكل ما أصبحت المعلومة غنية بالسياق والمعنى، صار عند العقل أكثر من مدخل علشان يسترجعها. فأنت ما تتذكر المبنى فقط، تتذكر شو اللي صار عند هذا المبنى، منو كانوا ياك، وين كنت ساير في ذاك الوقت. دراسة ميدانية حديثة نشرت خلال هذا العام لقت أن تكرار المرور بالمكان يساعد على اكتساب معرفة بالمعالم والمسارات، لكنها وجدت أيضا أن استخدام خرائط الهاتف قد يؤخر تعلم المعالم، خاصة إذا اليوم أنت قاعد تستخدم جوجل ماب أو غيرها طبعا من خلنا نقول خرائط الهاتف الموجودة في تلفونك، يأخر تعلم المعالم في المراحل الأولى من التعرض للمكان. يعني التكنولوجيا توصلنا للمكان بكفاءة، لكن نحن أنفسنا ما نكون حفظنا الطريق بالكامل. بن مجرن صباح الخير، حياك الله. باوزير يقول الوصف يكون أسهل فعلا. زين، دام طريتوا المعالم وبالنسبة لكم المعالم أسهل من أسماء الشوارع، خبرني أنت تحديدا في أي شارع الحين في هذه اللحظات؟ بتركز على اسم الشارع الحين ولا بتتم مستمر بس بتذكر أسماء المعالم اللي حولك؟ 3666 من الإمارات على اتصالات دو، مشاركاتكم توصلنا، وعلى تيك توك لايف نحن معاكم بصوت الصورة على إمارات FM Radio.

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
0: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
6: رحلتك القادمة أصبحت أكثر مكافأة. تقدر تحجز رحلات الطيران والفنادق عبر Make My

مع انطلاق العام الدراسي الجديد تتجه مدارس الدولة إلى توسيع مفهوم التجربة التعليمية بحيث ما يقتصر دور المدرسة على المناهج والتحصيل الأكاديمي بس، وإنما يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز هويته ومهاراته للمستقبل. تم البدء تدريجيا في تطبيق الميثاق الوطني للتعليم. هذا الميثاق اللي يضع تصور متكامل لملامح التعلم أو التعليم في دولة الإمارات ويجمع بين الهوية الوطنية والسمات الشخصية والمهارات الأساسية على أن تندمج هذه العناصر في الحياة المدرسية اليومية والأنشطة والممارسات الصفية من دون إضافة مواد أو حصص دراسية جديدة. وحسب دليل أولياء الأمور 2026 الصادر عن وزارة التربية، هذا الميثاق يقوم على ثلاث أبعاد رئيسية. بداية، البعد الأول يتمثل في الهوية الوطنية ويضم 9 مكونات، من أبرزها الولاء والانتماء للوطن واللغة العربية والدين الإسلامي والنزاهة والكرم والتواضع والاحترام والإحسان، إلى جانب المرونة والتكيف وروح المبادرة والمثابرة وقيمة الأسرة الممتدة. أما بالنسبة للبعد الثاني فهو يركز على السمات الشخصية والسلوكية اللي تساعد الطالب على التعامل بإيجابية ومسؤولية داخل المدرسة وخارجها، ويضم 6 سمات رئيسية من بينها التنظيم الذاتي والانضباط والعمل الجماعي. أما البعد الثالث يركز على 7 مهارات يحتاج لها الطلبة للنجاح في عالم سريع التغير، تشمل التفكير النقدي والتواصل الفعال وإتقان الذكاء الاصطناعي والقراءة والكتابة والإبداع والمهارات الحسابية إلى جانب الثقافة المالية. بالنسبة لهذا الميثاق إذن يهدف ومن خلال هذه المهارات إلى تعزيز قدرة الطالب على تحليل المعلومات وتقييم الأفكار، وأيضا عند المقدرة أنه يعبر عن نفسه بوضوح ويتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ومسؤولية، إلى جانب إتقان اللغتين العربية والإنجليزية وتطوير قدرته على الابتكار وحل المشكلات. وزارة التربية والتعليم أكدت أن تطبيق الميثاق ما بمعناته إجراء تغييرات فورية على المناهج الحالية، لكن بشكل أساس لتطويرها خلال المستقبل على أن تنعكس ركائزة بصورة تدريجية على مختلف جوانب التجربة المدرسية. إذن الهدف في النهاية هو تحقيق توازن أكبر بين الشيء اللي يتعلمه الطالب أكاديميا وبين الشخصية اللي يبنيها والمهارات اللي يكتسبها، بحيث تتحول القيم والمسؤولية والحوار والتفكير والإبداع إلى جزء طبيعي من يومه الدراسي.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
5: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.

السؤال اللي يطرح نفسه الحين، لو زرت مكان على سبيل المثال وأول مرة طبعا تزوره، سمعت عنه قلت بتزور هذا المكان، ويمكن حتى بالصدفة يمكن دخلت لهذا المكان، المهم أن هذه هي الزيارة الأولى لك، إنزين المكان ما عيبك، هل أنت من النوع اللي تعطي فرصة ثانية ولا تحكم على هذا المكان أن ما عيبك من المرة الأولى حكم نهائي لا رجعة فيه، مستحيل أنك ترجع له؟ عبير، صباح الخير يا عبير. زيارتك لمكان مالي أول مرة وصدف أن هذا المكان مو المعيبك لأي سبب كان، هل بتعطي هذا المكان فرصة ثانية ويمكن ثالثة ويمكن رابعة ويمكن خامسة ويمكن عاشرة، ولا لا خلاص أنت بالنسبة لك حكم أولي ما تتردد في أنك تأكس على هذا المكان وما ترجع أبداً؟ هني رسالة تقول أعطي فرصة، عبير تقول لا ما أرجع ما بعطي فرصة من أم، إذا كان سيء لآخر درجة مستحيل الرد. آه يعني في فرصة أنك تعطي مجال أو تعطين مجال يا أن. إنزين اللي يقول لي بعطي المكان فرصة، شو الحالات تقريبا اللي راح تعطي المكان فرصة أنك تزوره مرة ثانية يمكن تتغير وجهة نظرك؟ جيجي تقول عادي الحياة حلوة. إنزين شو الإجابة؟ راحتي النفسية مهمة، إذا ما رحت أو ما رتحت للمكان ما برجع، يمكن الوقت اللي زرته ما كان أوكي مثلا، هذه واحدة من الأعذار. أعطي فرصة ثانية، متى تعطي فرصة ثانية؟ أهم شيء الراحة النفسية من عبير، وأهم شيء الراحة النفسية. بس ما بيمكن ظلمنا المكان يوم حكمنا عليه من البداية، ولا شو رايكم؟ خبروني على تيك توك لايف إمارات FM راديو، وإن ما كنت تسمعنا وتشاهدنا في هذه اللحظات.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

انزين السؤال اللي طرحناه قبل شوية، ترى إذا زرت مكان لأول مرة، للي انضم لنا في هذه اللحظات، زرت مكان لأول مرة وما عجبك هذا المكان لأي سبب من الأسباب، هل أنت من الأشخاص اللي راح تعطي هذا المكان فرصة ثانية ولا فرصة ثالثة ولا فرصة عاشرة ولا مستحيل؟ ومن سابع المستحيلات أنك تعطي أي فرصة لأي سبب كان. واللي بيقول لي بعطيه فرصة ثانية ويمكن ثالثة، شو السبب؟ شو اللي يخليك تعطيه فرصة ثانية؟ في أي حالة تقريبا؟ شو الحالات اللي من الممكن أنك تعطي هذا المكان فرصة؟ المكان قد يكون مكان سياحي، يمكن يكون مطعم، يمكن يكون خلنا نقول كوفي على سبيل المثال. المهم مكان بشكل عام زرته لأول مرة، على حسب الموقف يمكن ما أرجع له من علي. المكان من أول مرة ممكن تعرف شو هو من عبير، يعني خلاص ما له داعي تعطين فرص أخرى. سي ويف صباح السعادة، يا مرحبا الساع عمور، حياك الله، صباح العافية والنشاط. يمكن أعطي فرصة بعد سنة أو سنتين على أساس تكون الإدارة متغيرة والنظام تغير عندهم من زوزة. طيب وين وصلنا؟ من أول مرة بكتب ريفيو سيء من شمة، أبدا ما بتعطين فرصة؟ يمكن يتي في وقت غير مناسب. أعطي الشخص فرصة للتفكير والتغيير، من خالد. هني تعطي الشخص، إنزين وبالنسبة للمكان، تعطي المكان فرصة ولا ما تعطي فرصة يا خالد؟

0: بس هل تشوفون أن التجربة الوحدة يعني ممكن أنها تكون أو تعطينا حكم عادل للمكان إذا ما عيبنا؟ يعني زي ما بيمكن أنك أنت سرت في توقيت سيء، ما بيمكن الزحمة أثرت عليك شوي، ما بيمكن مزاجك كان سيء في هاليوم تقريبا، يمكن ياك اتصال مثلا وترك خلاك يمكن بمود مختلف وانت داش المكان هذا، مع ان المكان ما كان فيه شيء بس حسيت ان الموقف اللي صار وياك اثر على تقييمك للمكان، او حتى الاشخاص اللي كانوا موجودين وياك، ترى بعد الصحبه هني تلعب دور. ما بيمكن تحط هذه الاعذار وانت اليوم هذا المكان اول مره تزوره. لو جربنا زيارة مكان مرة واحدة بس وما عيبنا، نحكم على المكان بأن ما ناسبنا حكم نهائي لا رجعة فيه. أنت منهم ولا لا؟ أنت من النوع اللي تعطي فرص مختلفة، مثل ما تعطي الأشخاص فرص أيضا تعطي الأماكن فرص. نعم، من أول مرة لازم أعطيه التقييم علشان يراجعون نفسهم ويعدلون أنفسهم. ما أحكم حكم نهائي ويقول المكان قابل للتطور من روت. يلا مختلفين بإجاباتنا، واليوم نحن بنتعرف أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع في ساعتنا الجاية من أحلى صباح. شاركني على الاسمس 3666 من الإمارات، على اتصالات دو، وعلى تيك توك لايف معاكم بالصوت والصورة على إمارات اف ام راديو.
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا، واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات، وضمان للمركبة لست سنوات، وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
2: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
6: مهما كانت الحرارة، خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

أم عبيد صباح الخير. آرسي يقول صباح الخير، ما أعطي فرصة، المنافسة قوية والحمد لله شيء أماكن كثيرة نجربها. أعطي المكان والأشخاص فرص، لأني لا أطلق الأحكام من مرة واحدة إلا إذا تعارضت مع المبادئ. سي ويف، شكرا لك. صباح الورد يا الذهب. أحمد يقول المعاملة، يعني هو ما بشرط معاملة الأشخاص، الجو العام للمكان نفسه. هذا المكان ما استهواك من المرة الأولى وزيارتك الأولى لهذا المكان، هل راح تعطيه فرصة ثانية ولا راح تحكم عليه حكم نهائي لا رجعت فيه؟ وحتى لو كانوا الآخرين عندهم وجهة نظر مختلفة تماما عن وجهة نظرك، أنت راح تتم متمسك برأيك. وكم مرة قلت في خاطرك لا ما برد أسير المكان؟ وبصراحة كم مرة قلت ما بتصير هذا المكان وما بتكرر التجربة والزيارة، وزرت المكان وتغيرت نظرتك حول هذا المكان إلى الأحسن، ولا استمر تقييمك نفس ما هو ما تغير؟ الأجواء ممكن أنها تتغير، ولا روت ولا بعد صار المكان، وفعلا بعد يمكن يكون مكان المفضل في يوم ما. ما بعد العداوة إلا المحبة، ها؟

إنزين ليش البعض يحكم بهذه السرعة؟ إنزين ليش حكمت على هذا المكان من المرة الأولى؟ لأن الإنسان بشكل عام بطبيعته يحب إنه يكون انطباع سريع عن الأشياء، وطبعاً هالشيء يسهل عليه اتخاذ القرارات. جربت مطعم وما ارتحت، العقل يختصر الموضوع ويعطيك النتيجة إن المطعم سيء، ما عنده وانتو، على طول حكم على المكان وقالك والله هذا المكان سيء. دخلت كوفي وكان مزعج، يصبح الحكم إن المكان ما ناسبني. لكن المشكلة أن العقل أحياناً يدمج بين المكان نفسه وبين الظروف اللي صاحبت زيارتنا لهذا المكان. يعني هل فعلاً المكان ما عيبك ولا تجربة أو الظروف اللي رافقت زيارة المكان في ذاك اليوم هي اللي ما عيبتك؟ فكروا فيها وخبروني على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، وشاركني على الاس ام اس لو كنت من داخل الدولة على 3666 على اتصالات دوم.

0: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين. هالصيف تقدرون تجمعون العائلة وتصنعون ذكريات ما تنسي مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. تستمتعون بإقامة مميزة تشمل ريوق وخيارين بين الغداء أو العشاء، بالإضافة إلى تذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال لين عمر 12 سنة. تبدأ أسعار الغرف من 1075 درهم لين 30 سبتمبر. تقدرون تحجزون عطلتكم عائلية اليوم ومتابعة حسابهم ماياس بلازا. مكملين معاكم في أحلى صباح على إمارات FM بعد لحظات. وقبل ما نطلع معاكم هالبريك الإعلاني، طرحنا سؤالنا وقلنا هل أنت من الأشخاص اللي تحكم حكم نهائي على المكان اللي تزوره لأول مرة وما عيبك، ولا تعطي المكان هذا أكثر من فرصة علو عسى تتغير وجهة نظرك.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adhex.com. تراثنا عزنا.

0: وفخرنا. تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا اديب.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
1: مرسى السعديات وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني.
2: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.

إذن المكان هل فعلا ما عيبك، ولا التجربة أو الظروف اللي رافقت زيارة المكان في ذاك اليوم هي اللي ما عيبتك؟ خلونا نفرق بين شغلتين. أولا عامل التوقيت، تخيل أنك جربت مطعم لأول مرة مساء عطلة نهاية الأسبوع، المكان مزدحم، الطلبات كثيرة، مدة انتظار الطلبات طويلة، والملاحظة اللي تلاحظها أيضا أن الموظفين مضغوطين والأصوات في المكان مرتفعة. من الطبيعي أنها تتكون عندك صورة معينة عن هذا المكان مهما كان مزدحما. لكن لو سرت لنفس المطعم الظهر في يوم هادي بتلقى شيء مختلف تماما عن أول زيارة. بتشوف سرعة في الخدمة، هدوء أكبر، واهتمام أكثر في التفاصيل. طبعا هني المطعم ما تغير، وإنما الظرف اللي جربت فيه المطعم تغير. فمن كذي أحيانا نحن ما نقيم المكان بس، وإنما نقيم المكان في ساعة معينة وفي يوم معين وتحت ظروف معينة. فعلا يعتمد على السبب يا أحمد. والشيف يطبخ من نفس بعد مروت. الدراسات تشير إلى أن الإحساس بالازدحام من الممكن أن يأثر في رضا العميل وتقييمه للخدمة. يعني ممكن يكون الأكل نفسه ترى ممتاز جدا ما عليه أي كلام، والديكور نفسه والمكان نفسه، لكن لأنك جربته وهو في ذروة الازدحام وأنت إنسان ما تحب الأماكن اللي فيها زحمة، طلعت بانطباع أقل إيجابية وحكمت على هذا المكان بأن هذا المكان سيء. من الأشياء اللي تخلينا نطلع بانطباع سلبي عن مكان زرناه لأول مرة مزاجنا في ذلك اليوم. يمكن تدخل المكان وانت اصلا متضايق من الزحمه في الشارع، او متاخر عن موعد، او مرهق من الدوام، من شغل بالك بشيء ثاني وبدون ما تحس. يمكن هالمزاج السيء امتد الى الطريقه اللي تقيم فيها الاشياء اللي حولك، ومنها للمكان اللي دخلته لاول مره. الابحاث النفسيه تشير الى ان الحاله المزاجيه تستطيع التأثير في الأحكام والتقييمات اللي حولنا أو التقييمات اللي نكونها. بس ها طبعاً ما بمعناته أن كل تجربة سيئة سببها مزاجنا، لكن نقدر نقول أن المزاج يلعب أيضاً دور في الحكم على هذا المكان. من الأسباب الأخرى اللي بنتكلم عنها بعد لحظات اللي هي مسألة الصحبة، وكيف من الممكن أنها تأثر على تقييمنا للمكان اللي نزوره لأول مرة.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
3: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح، مكملين.
4: صباح الخير يا مشهور، حياك الله وشكرا على تفاعلك معانا اليوم في أحلى صباح. ميم يا مرحبا، ونقول صباح الورد. سناء صباح الخيرات، يا هلا وسهلا. عبيد مرحبا يا عبيد، حياك. صباح الخير يا أصيل. مكملين إذن معاكم في أحلى صباح على إمارات FM. وقلنا أن واحدة من الأسباب اللي تأثر على تقييمنا للمكان اللي نزوره للمرة الأولى الصحبة، الأشخاص اللي كانوا ويانا في هذه الزيارة. المكان اللي تزوره مع شخص ترتاح له وتسولفون وتضحكون ممكن يظل في ذاكرتك كتجربة جميلة. لكن جرب نفس المكان في طلعة فيها نوع من التوتر أو الاختلاف أو شخص طول الوقت ينتقد،

همك علي من متى كل هم همك تزعل إذا أنا فيني شي

0: دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح
1: أحلى صباح على إمارات اف ام. اليوم لو جربت مكان خلنا نقول لأول مرة وهذا المكان ما عيبك لأي سبب كان، فهل أنت من الأشخاص اللي تحكم على هذا المكان من البداية حكم نهائي لا رجعة فيه، ولا تعطي المكان فرصة مرة ومرتين وثلاث علو عسى تتغير وجهة نظرك؟ وأيضا نقدر نقول تتغير وجهة نظرك وفي نفس الوقت تنصح الآخرين مستقبلا بزيارة هذا المكان لأنك عطيته أكثر من فرصة، لأن يمكن الظروف اللي صاحبت زيارتك للمكان ما كانت مناسبة وبالتالي طلعت بذلك الحكم الأولي خلونا نقول. إذن مكملين معاكم ومع مشاركاتكم. أيضا رسالة تقول أنا هي أعطي أنا هي وما أعطي أي فرصة. شو اللي أنا هي وما أعطي أي فرصة؟ ما تعطين أي فرصة. أوكي حلو الكلام، يا أعتقد نفلة.

شكرا لك. حياك الله يا حمادة، صباح الخير لك ويعطيك العافية، شكرا على تواصلك ويانا. ناينتي تو صباح الخير. يلا مكملين معاكم في أحلى الصباح مع مشاركاتكم على 3666 وعلى التيك توك لايف إمارات FM راديو. سالم نعطيه فرصة، حلو الكلام، فرصة واحدة بس ولا عندك أكثر من فرصة؟ فرصتين بعد، حلو. من SHK والله إنك نيمك عجيب، مكيف. صباح الخير يا مكيف، صباح الخير ويا مرحبا بسهم، صباحك أجمل يا رب العالمين. يلا تريبل أي قول ثلاث فرص. حلوين، يعني قمنا نعطي فرص الحين، ها ما قمنا نحكم من البداية، منو يزيد على قولة فاطمة سمو؟ لا بس نعطي فرصة واحدة. أبو أحمد حياك الله يا أبو أحمد، صباحك خير وسعادة.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com. بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
4: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
5: في ظرف أبيض اليوم، رسالتي لكل من يدرك أن اختلاف الأذواق مب مشكلة بحاجة إلى حل عاجل، ولا خلاف يحتاج طرف ينتصر فيه على طرف آخر. للشخص اللي لو قلت له أنا أحب هالشيء ما يرد عليك باستغراب وكأنك قلت شيء مستحيل، ولا يحاول يقنعك أن اختياره هو الأصح وأن اختيارك يحتاج لمراجعة. للي عرف أن الأذواق مساحات شخصية، واحد يحب الهدوء والثاني يحب الزحمة، واحد يشوف السفر راحة والثاني يشوف بيته أجمل مكان، واحد يستمتع بالقهوة والثاني ما يستسيغ طعمها، واحد يحب الأماكن الجديدة والثاني يرتاح للمكان اللي عرفه ويحفظ تفاصيله. الجميل في الشخص اللي يحترم اختلاف الأذواق إنه ما يحتاج يفهم اختيارك بالكامل علشان يحترمه، ما بلازم يحب الشيء اللي انت تحبه ولا يقتنع فيه ولا يجربه حتى، يكفي إنه يعرف إنك مختلف عنه وإن الشيء اللي يسعده ما بشرط إنه يسعدك واللي يناسبه ما بشرط إنه يناسبك. بعض الناس يوم يختلفون وياك في ذوق بسيط للأسف يحسسونك كأنك ارتكبت خطأ. كيف ما تحب هالمكان؟ معقولة تسمع هالنوع من الأغاني؟ كيف ما تحب السفر؟ غريبة، وين عايش أنت؟ معقولة ما عجبك المطعم؟ وغيرها طبعا من عبارات الاستغراب. الشخص الراقي يعرف أن سؤال ليش تحب هالشيء ممكن يكون مدخل للطرف الآخر أنه يسرد لك سبب اهتمامه، وتدخلون في نقاش محبب ينعكس على الطرفين. أما سؤال كيف يعيبك هالشيء بنبرة استنكار أحيانا يكون تقليل من ذوق الآخر من غير ما نحس. احترام اختلاف الأذواق يعني أنك تعطي الناس مساحة يكونون فيها على طبيعتهم من غير ما يشعرون أنهم محتاجين يبررون كل اختيار صغير في حياتهم.

تواصل جميل جمعنا معاكم في أحلى صباح. شكرا لكم جميعا، شكرا لتفاعلكم، شكرا لهذه الطاقة الإيجابية الجميلة، وعسى دائما إن شاء الله تكونون مستانسين وسعداء معانا ومع أحلى صباح. كنت وياكم راشد عتيج، وملتقين إن شاء الله باكر في نفس التوقيت من 7 لين 10.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات.

جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عبارات اف ام.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: عام دراسي جديد.
4: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
3: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
5: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
6: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

نظام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد،
1: أول أسبوع مدرسة. في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر، ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: حر صح؟ برد على قلوبكم معانا على إمارات FM.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

اتأكد من جودة التكييف ولا تتأفف من حر الصيف. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجع بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: منصور بسرعة، وينك؟
3: ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته،
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش؟ وين بتصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
4: من الاثنين لين الخميس.
2: إمارات اف ام،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن، وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
5: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض، حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان. مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال.

في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2 مليوني درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1 مليون درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة صحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا. عزنا وفخرنا.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟ كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك. ليش؟ أنا شو سويت؟ الكل عرف تمثيلك. ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شي يستاهل هذا الكلام كله.
6: شيخة شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
6: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
7: شيخة شويخ
5: شويخ يما حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
8: تخيلي يمي قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
7: صدقتنك حبيبتي مصدقتنك، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بس شو لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد، تمام؟
8: إن شاء الله أمي.
7: خلاص هدي حبيبتي هدي.
8: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
6: الحين عرفتي أن السكوت ما كان حل؟ أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

قبل ما نكمل شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

Club Lobby. من بو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: سلالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 43-32، دبي 42-33، الشارجة 44-32، عجمان 44-32، رأس الخيمة 43-29، أم القيوين 43-31، الفجيرة 36-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط، احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: صوتها يوصلك وين ما تكون، ضبط وثبت واستمتع.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
4: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس

مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة. بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبداً ما توقف طموحها.

دانات من بلادي. لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدف.

0: كيفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمو مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد. وللمواعيد القادمة زر موقع دلمو مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: عام دراسي جديد
2: لكل ولي أمر. رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل تحت شعار استثمر طور ازدهر في 28 و29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. تشهد العاصمة أبوظبي في 15 و16 من سبتمبر الحالي قمة الابتكار للشرق الأوسط وإفريقيا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك تحت شعار تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة بمشاركة قادة عالميين ومسؤولين حكوميين وخبراء في الطاقة والتكنولوجيا لمناقشة مستقبل منظومات الطاقة والتحول الرقمي. تستضيف أبوظبي معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026 من 17 إلى 19 من سبتمبر الحالي، الذي يعد أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة، ويستعرض فرصا استثمارية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب مؤتمر يناقش مستقبل الاستثمار العقاري والتكنولوجيا العقارية والاستثمار الأجنبي المباشر والبنية التحتية المستدامة. تنطلق اليوم الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، والتي تجمع أكثر من 30,000 من أبرز المعنيين وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، ويناقش تسريع الاستثمارات في البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب التوسع في تقنيات الشبكات الذكية لتعزيز إدارة الطاقة وكفاءتها ومرونتها. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: أحيانا لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: فخورين.
4: منصور منصور بسرعة، وينك؟
5: ها ها خير، شو مستوي؟
4: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
5: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
4: شو يعني وين الجواز؟
5: ما ادري، كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
4: لا والله، شو يعني كان عندك؟
5: خلاص هذا لقيته
4: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
5: ليش؟ وين بنصير؟
4: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام،
6: من الاثنين لين الخميس.
4: إمارات اف ام،
6: تسمع وكأنك ترى. أقول لك، وين البوردينج كارد؟
4: ضاع.
6: والجواز؟
4: ضاع.
6: والشنطة؟
3: ضاعت.
6: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
7: الفريج

يا مساء الورد، يا مساء الخير على الناس الرايقة اللي تسمعنا على الموجة الصح. مساء الورد بدور المرزوقي وياكم. ذهبنا الشنط وعدلنا أغراضنا وبالاتجاه إلى دولة من الدول اللي أعتقد كثير من الأشخاص راحوها وقالوا من أفضل الدول. هل أنتم مستعدين لأن نقلع وياكم؟ تخيلوا وياي دولة صغيرة وايد على الخريطة، لكن اسمها موجود بين أشهر مدن العالم. دولة تقدرون في يوم واحد تنتقلون فيها من ناطحات سحاب كأنكم في 2050 إلى أحياء صينية قديمة، وبعدها حي هندي مليان ألوان وروائح وبهارات، وبالليل توقفون تحت أشجار عملاقة الضيء وكأنكم دخلتوا في فيلم خيالي وعلمي. اليوم رحلتنا لسنغافورة مدينة الأسد، لكن السؤال كيف تحولت جزيرة صغيرة في جنوب شرق آسيا إلى واحدة من أشهر المدن الحديثة في العالم؟ والأغرب ليش رمزها مخلوق نص أسد ونص سمكة؟ ما لاحظتوا هالشي؟ سنغافورة هذه عبارة عن دولة ومدينة في الوقت نفسه، موجودة في جنوب شرق آسيا عند الطرف الجنوبي لشبه جزيرة الملايو. اسمها سنغافورة، مرتبطة بمدينة الأسد، عشان كذي الأسد حاضر بقوة في هويتها ورمزها الشهير. من أكثر الأشياء اللي تلتفت لها بسرعة أول ما تروح سنغافورة التنوع في الثقافة الصينية والماليزية والهندية، وغيرها يعيش كله داخل مساحة صغيرة. هذا التنوع العجيب غريب من نوعه، وهذا واضح بين الأجواء الموجودة والأديان والأكل. لذلك سؤالي لكم يا مستمعينا، لو عندكم فرصة تعيشون سنة كاملة في دولة صغيرة منظمة وحديثة، ممكن تختارون سنغافورة؟ ومنو فيكم اختارها؟ ومنو فيكم سكن فيها في يوم من الأيام؟ ومنو فيكم جرب العيش فيها؟ في ناس تدرس فيها، في ناس تزوجوا منها، في ناس خلنا نقول تم فترة يسوون بزنس فيها. كوجهة اقتصادية فهي الأفضل على مستوى العالم. ناخذ فاصل وراجع لكم على الموجة الصح.

please. السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: وياكم لو عندكم فرصة أن تعيشون سنة كاملة في دولة صغيرة منظمة وايد وحديثة، هل بتختارون سنغافورة وليش؟ من أشهر الصور اللي تشوفونها في سنغافورة تمثال وايد غريب، رأس أسد وجسم سمكة، هذا هو ميريليون. جسم السمكة يرمز إلى جذور سنغافورة القديمة كقرية صيد انعرفت باسم تيماسيك، أما رأس الأسد فيشير إلى سنغافورة أو مدينة الأسد، والتمثال الموجود حالياً يبلغ ارتفاعه 8.6 متر ووزنه 70 طن، وايد كبير ويطلع من حلج الأسد ماي نافورة يعني. فتخيلوا وياي واقفين بالليل قدام خليج مارينا، ناطحات السحاب قدامكم مضيئة، وفجأة تشوفون مخلوقات غريبة على شكل خلنا نقول تماثيل، مخلوق أبيض ضخم يطلع البحر، رأس أسد وجسم سمكة، والماي يطلع من حلجه. البعض يشوفه مجرد تمثال سياحي، لكن بالنسبة لسنغافورة هو اختصار لقصة البلد كلها، البحر في الماضي والأسد في الاسم والمدينة الحديثة وراء. موقع ترى استراتيجي ها؟ ومن عقبها تروح لGardens by the Bay، وهني ندخل الجزء اللي يخلي سنغافورة كأنها مدينة المستقبل، Gardens by the Bay، وأشهر ما فيها سوبر تريز، هياكل كبيرة وضخمة تشبه الشير العملاق ومغطية كلها بنباتات، بعضها يؤدي وظائف بيئية مثل أن يجمعون مياه الأمطار ويستفيدوا من الطاقة الشمسية، وفي الليل تتحول المنطقة لعرض أضواء وصوت. وفي كلاود فورست تشوفون أجواء غابة جبلية وضباب وشلال داخلي وايد ضخم. فلو خيروكم ما بين الطبيعة الأصلية وما بين حديقة مستقبلية من تصميم الإنسان مثل The Gardens by the Bay، أي واحدة بتختارون؟ وهل تحسون أن الإنسان تفوق على نفسه في مسألة أنه والله يقدر يسوي غابات فيك أو غابات شبه طبيعية وممكن يستفيد منها الإنسان وتساعد على الاستدامة، ولا أنتوا تشوفون أن أفضل شيء في الحياة هو أن الواحد يعيش في الطبيعة الأم؟ عامر نهدي يقول طبيعية طبعا. أهلا يا أهل كردستان، سنغافورة حلوة أجواها ممطرة وخضار، والخضر قصدك والخضار جميل أوكي، والجزر حلوة. إذا من سنغافورة بتختار تروح Gardens by the Bay، ولا أنت من الناس اللي تحس لا والله أنا أفضل أني أعيش هذه التجربة الجميلة مع صنع الإنسان للطبيعة؟
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

ضيف موسم السفر ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

تخيلوا وسط سنغافورة، وسط الأبراج والزحمة والمدينة الحديثة وايد، فجأة تدخلون من بوابة وكل شيء يتغير. الأصوات تهدى، اللون الأخضر يحط فيكم، أشجار استوائية ضخمة، بحيرات وممرات ونباتات، بعضها موجود في المكان من عشرات السنين. هذه هي حدائق سنغافورة النباتية، سنغافورة بوتانيك غاردنز. لكن لا تعتبرونها مجرد حديقة حلوة تبى تروح تتمشى وتصور، لأن هذا المكان يحمل أكثر من 160 سنة من التاريخ. الحديقة هذه تأسست سنة 1859 وتحولت مع الوقت من حديقة على طراز الإنجليزي إلى واحدة من أهم مراكز دراسات النباتات الاستوائية في المنطقة، واسمها سنغافورة بوتانيك غاردنز. الأغرب أن جزء من قصة ازدهار المطاط في جنوب شرق آسيا ترى بدأ من هالمكان. في سنة 1877 وصلت للحديقة شتلات من شجر المطاط من حدائق كيو في بريطانيا، وبعدها بدأت التجارب على زراعتها وكيف يطورونها وكيف يستخرجون المطاط منها. هالحديقة ساهمت بعدين بشكل كبير في أن تنتشر زراعة المطاط في المنطقة. يعني تخيلوا أنتوا تمشون اليوم بين شير للتصوير عشان تسترخي، لكن قبل أكثر من قرن علماء كانوا يمشون في نفس المكان ويسوون تجارب ساهمت بعدين في تغيير اقتصاد منطقة كاملة. وعشان قيمتها مو بس الطبيعية لكن التاريخية والعلمية بعد، في 4 يوليو 2015 صار شيء استثنائي. هالحديقة اللي أخبركم عنها، حدائق سنغافورة النباتية، أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وصارت أول موقع في سنغافورة يحصل على هالاعتراف. واليونسكو ما اختارتها عشان هي حديقة حلوة، لكن اختارتها لأنها حافظت على تصميمها التاريخي واستمرت كمركز للبحث والتعليم وكيف يحفظون النباتات، والدور اللي لعبته في علوم النباتات الاستوائية وانتشار زراعة المطاط. والجميل بعد أكثر، إلى اليوم ما تحولت إلى قطعة تاريخية نشوفها من بعيد ونقول ممنوع اللمس، لا، الناس يمشون فيها، يركضون، يقعدون عند البحيرات، والأطفال يزورونها، وفي نفس الوقت العلماء مستمرين في البحث والمحافظة على هالنباتات. من أشهر أجزائها حديقة الأوركيد الوطنية، لأن الأوركيد له مكانة خاصة وايد في سنغافورة. وهني وأنا أمشي بين الشير يمكن أسأل نفسي هالسؤال، كم شخص مر من هالطريق من عام 1859 لين هاللحظة؟ وكم شيرة واقفة الحين شافت سنغافورة وهي تتغير من جزيرة تجارية صغيرة لين واحدة من أشهر مدن العالم؟ يمكن لهالسبب اليونسكو ما حفظتها لمجرد أنها حديقة، هي حفظتها عشان هي قطعة تاريخية حية في ذاكرة سنغافورة. أنتم الناس اللي بأمانة تحبون الطبيعة وايد وتحبون تزورون هذه الأماكن، ولا تفضلون الأسواق والكوفيات؟

هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

0: سنغافورة حالها حال باقي الدول الموجودة في العالم اللي لا تخلو من الأساطير. تخيلوا إنكم عايشين في سنغافورة من مئات السنين، وفي يوم عادي الناس واقفين على الساحل والصيادين جريبين من البحر. فجأة بدأ شيء غريب، أسماك السيف تندفع من البحر باتجاه الشاطئ واحدة ورا الثانية وبسرعة كبيرة، والسيف أو مناقيرها أو السيف الخاص في السمكة هذه تصيب أي حد يقترب من الماء. الناس خافوا، والحاكم في ذاك الزمان احتار كيف نوقف سمك السياف أو السيف من إنها تهي صوب الناس اللي واقفين على اليال. كان يصدر أمر غريب، قال حق الريايل وقفوا على الساحل وسووا أجسادكم حاجز قدام السمك. طبعا كل ما اندفعت سمكة صابت واحد من الريايل، لين ظهر ولد صغير اسمه هانغ نديم. قال ليش نخلي ريايل المكان يموتون؟ خلونا نحط جذوع وسيقان الموز على الشاطئ. وسووا اللي قال الياهل، تمت تندفع الأسماك، لكن هالمرة علقت مناقيرها داخل سيقان الموز. سمك سياف معروف عن سموه بهذا الاسم نسبة إلى أن بوز السمكة طويل وايد كأنه سيف. طبعا المفروض تنتهي القصة على خير، لأن خلاص هو بطل وصغيرون والحاكم عطاه مكافأة خردة وخلاص. لكن الأسطورة تقول شيء مختلف. بدأ ريايل القصر يقولون للحاكم هذا الولد وايد ذكي، إذا كان بهذه الحكمة وهو صغير هذا يوم يكبر من يقدر عليه. وبدال ما يكافئونه لأن أنقذ شعبه، كان يغار منه الحاكم في ذاك الزمان بمئات السنين وأمر أنه يتخلص من الولد الفقير. لكن الأسطورة تقول أن المكان المرتبط بمقتلة صار يعرف باسم بوكيت ميرا، يعني التل الحمراء. كان الأرض نفسها احتفظت بذكرى دمها الياهل اللي أنقذ المدينة. هذا أمير المنطقة اللي كان في سنغافورة قبل مئات السنين لا حمده ولا شكوره. الغريب في الحكاية أن الوحش الحقيقي في النهاية ما كان سمك السياف، كان الخوف من أنه إنسان يطلع أذكى من واحد ثاني. فالحكمة لا تسوي نفسك ذكي قدام أحد. في أوقات معينة أنت تطلع أحسن ما فيك علشان تبهر الناس، ولا تحاول أن تخلي الناس يحبونك، ولا تحاول أنك أنت تساعد لأن أنت تملك مثلا ذكاء، خصال، عندك حنكة، فطرة، اللي هي. بس يجيك شخص يتسلط عليك يعني يعدم ذكائك الخارق. فعليها الياهل ما ساعد خير، قال لهم حطوا ورق موز ما ادري سووا عشان توقفون السمك. حي الله الجاسي، مرحبا الساعة، مرحبا يا فاطمة. ومن دخل في هذه اللحظات اهلا وسهلا. مروان كيف الحال يا اخويا؟ فأنتم الناس اللي تشوفون بأمانة أنه فعلا مش لازم كل حد يعرف عن مميزاتك؟ صدق والله، يعني منطقيا ما تلاحظ مرات أن المميزات اللي فيك عقب تنعكس سلبا عليك لأن اللوادم ياخذونها ضدك؟ منو صار فيها الشيء؟ أترياكم على 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-6551-1234. الله يعافيك يا مروان. قولوا لي شو المميزات اللي فيكم اللي في يوم من الأيام للأسف هذه الميزة صارت ضدكم. أنا من الناس اللي أفهمها وهي طائرة، وهالشي في بعض الأحيان يصير ضدي. على على التيك توك نترى تواصلكم وبشوف آراء الناس. مرحبا يا الجوهرة، مساك الله بالخير. هل تعتقدون أن فعلا في أساطير قبل صارت ممكن أنها تكون دليل على أنها صارت بالحقيقة، وأن هذا درس لنا نحن في كجيل حالي أن ندير بالنا من الأشياء اللي تصير؟ منى تقول مع الأسف المجتمع يعاني من هالموضوع. هي والله أنت فيك مميزات جميلة يمسكونها ضدك ويحاولون أنه يعني يبعدونك أو يتخلصون منك. المهم أن أنت بأي طريقة لازم ما تثبتين جدارتك. بس ولا عليكم، شيء طبيعي أن البني آدم يثبت أحسن ما عنده، لأن هذا هو الحل علشان أنت تكون مميز غير عن الباقين، ولا كيف الناس بتميزك؟ مثل لما يجي موظف يحاول كثر ما يقدر أنه يبرز أحسن ما فيه، بعدين ينقلونه مكان ثاني لأنه خرب على الموجودين. شو رأيكم؟ أبا رأيكم؟ وهل القصة هذه فيها نتيجة ولا لا؟
1: الساعة الآن 2:00 ظهراً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت 15 بلدية وبلدتين أخريين مصنفتين ضمن المناطق المتضررة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد ما إذا كانت الضربات المتجددة على إيران تمثل حملة عسكرية محدودة أم عودة إلى حرب شاملة، لكنه حذر من أن واشنطن قد توجه ضربات جديدة قوية إلى إيران. قال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. أعلنت تركيا أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية.

0: النبأ الأخير حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حثه على اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: فخورين بالإمارات.

0: حين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

حياكم الله مستمعينا، وأنا موجودة وياكم بس كان عندي فاصل ورجعنا لكم من جديد. مرحبا يا أخوي المغترب، حياك الله. أبو محمد تسلم على الكلام الطيب، يعطيك ألف عافية ما قصرت. قبل ما تكون هناك في ناطحات سحاب، قبل مارينا باي والحدائق العملاقة،

تقول الأسطورة أن أمير اسمه سانغنيلا أوتاما كان في رحلة لما لمح جزيرة وايد حلوة وبعيدة. فقال شحقة ما أروح لها؟ لكن أثناء الرحلة تغير البحر وصارت عاصفة وبدت السفينة تثقل وكانها بتغرق. ريايل عقوا الأغراض في البحر علشان تخف السفينة، لكن السفينة بقت ثقيلة. كان يقولون لا ما أدري، أحس والله العالم إنهم يتعلثون. قالوا له يا الأمير اتخلى عن تاجك عقى بحر لأن التاج مثقل على السفينة. يما منهم عق تاجه في البحر، كان فجأة تهدى العاصفة، أظهر البحر كان غيران منه. وصل الأمير للجزيرة ودخل بين أشجارها وشاف حيوان ما يعرفه. كان يسأل أحد الرجال معاه شو هذا، كان يقول له هذا أسد، أيام قبل ما يعرفوا الأسد، عرفتوا؟

لكن بعد مدة استوعب أن أسد ما يعرف يعني هذا وحش كاسر ولا شو بالضبط، لكن اعتبر الأمير ظهور الأسد علامة على أن هذا المكان مميز، وقرر أن ينشئ مدينة هناك وأطلق عليها اسم سنغافورة يعني مدينة الأسد. لكن بعد مئات السنين يا السؤال اللي قلب القصة كلها، هل كان الحيوان اللي شاف الأمير أصلا أسد ولا شو؟ لأن ما في دليل معروف على وجود أسود برية في سنغافورة. زين الأمير شاف نمر، حيوان ثاني، أم أن القصة كلها رمز إضافة؟ يعني ما أدري، عشان يسوون أكشن حق الأوادم. إلى الآن ما في أي دليل يأكد أن هذا الأمير اللي عكتاجه في البحر عشان السفينة لا تثقل أن هو شاف أسد، ولكن هو بنى مدينة أسود ألا وهي سنغافورة. وبما أن عطى دولة كاملة هذا الشيء، فأعتقد أن حب أنه يعلي ويرفع من هذه المدينة اللي هي وايد غالية على قلبه. أبو محمد يقول بدعوة تألق بمعنى الكلمة، حضور قوي وأداء استثنائي يثبت احترافية تميز بدون مرسوك. شكرا، الله يحفظك. شي أنا باكر بسوي إعداد أقوى. بأمانة أنتوا شو تعتقدون، هل فعلا هذا الأمير شاف أسد بس هو مسوي تمثال شكله شكل أسد؟ شعرفه بشكل الأسد إذا ما كان في أسد؟ يعني مو منطق بعد. كل واحد فيكم يقول أبغي أعرف تتوقعون شو شاف؟ شاف أسد.

هلا ما ندق على الأمير ونتأكد من سالفة الأسد. خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل وياكم على الموجة الصح. تذكرون الأغنية؟

في البحر في جنوب سنغافورة في جزيرة صغيرة اسمها كوسو آيلاند. وهذه كوسو آيلاند كلمة كوسو معناتها جزيرة السلاحف. لكن ليش سلاحف؟ هني عاد تبدأ القصة. في أحد الأساطير يقولون أن في ريالين اثنين كانوا في البحر لما صارت كارثة واثنيناتهم بغوا يغرقون. فجأة كان تطلع سلحفاة بحرية عملاقة لكنها ما مرت يمهم. تقول الأسطورة أن السلحفاة تحولت حق جزيرة تحت ريولهم كان تنقذهم من الغرق. تخيل يعني السلحفاة تصير جزيرة عشان عيونك المكحلة. والله الأساطير مرات ترفع معنويات الخلق يعني، ولا شو رأيكم؟ المهم هالريالين الاثنين كانوا بيغرقون، تمام؟ كان تي سلحفاة كان تقول لهم والله ما تغرقون، فعليكم انتو بس ترتيب عندي، أنا بضبط أموركم، بصير أنا جزيرة وانتو دوسوا علي وخلاص الوضع فللي. الجميل طبعاً أن الروايات تختلف في هوية الريالين، لكن بعض أشهرها تتكلم عن أنه ريال صيني وثاني من ملايوي. وعشان كذي صارت الجزيرة مع الوقت مكان ارتبط بالزيارة والعبادة عند جماعات مختلفة من ناس وأديان مختلفة. فتخيلوا جمال رمز القصة، شخصين من ثقافتين مختلفتين أنقذتهم سلحفاة واحدة على جزيرة صارت وهي سنغافورة واليوم تشتهر بعدة ثقافتها. لكن السؤال، لو كنتوا في قارب وشفتوا سلحفاة بحجم جزيرة طالعة من البحر تترياك حين تجلس عندها، بتعتبرونها معجزة ولا آخر شيء بتشوفونه قبل ما يغمى عليكم؟ شو ممكن يستوي؟ تخافون؟ أعتقد أن الموضوع وايد مخيف، صح لا لا؟ مليون مرة. راشد الماجد، فادي عبد الواحد، على الموجة الصح.

ضيف موسم السفر ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.

الأشياء الجميلة في سنغافورة ترى الأشياء اللي تزورونها كسياح والأماكن اللي لها أسرار وايد غامضة. في قصة عن حجر سنغافورة الغامض. ترى هي تجمع هالقصة ما بين حقيقة تاريخية ولغز للحين في 2026 ترى ما انحل. خلوني أقول لكم عن لغز حقيقي في سنغافورة. قبل تقريباً 200 سنة كان في عند مصب النهر في سنغافورة صخرة وايد عودة، لكن هالصخرة ما كانت عادية، كان على سطحها مليء بكتابات ونقوش قديمة. المشكلة ما قدروا الناس يفهمون شو اللي مكتوب عليها بشكل أكيد، نكتبها أي عصر وشو تقول ما يعرفون. كان يصير القرن 19، كان يقومون يفجرون هذه الصخرة عشان يبون يفسحون المجال حق أعمال توسيعة النهر. للأسف أنه ضاع معظم النكش للأبد اللي على الصخرة، لكن في جزء منها نجا ويسمونه اليوم سنغافورة ستون. هني عاد يبدأ اللغز. في نظريات مختلفة عن أصل الكتابة ولغتها وعمرها، لكن النص الكامل مو موجود أصلاً عشان نحن نقدر نعرف السر. وهم تلقفوا وراحوا فجروا الصخرة عشان يؤخرونها من المكان عشان يقدرون يسوون يعني خلنا نقول بنا حقيقي للنهر. يعني تخيلوا، يمكن كانت الصخرة تحمل مثلاً اسم ملك، ولا قصة صارت لهم، ولا كنز، مكان كنز نبقى نحفر ندور، يمكن رسالة. الماي أهم الصخرة. زي هذا إرث يا أبو محمد، مرحبا يا الظهري. ويمكن معلومات أصلاً كانت بتغير التاريخ، تاريخ سنغافورة القديم. يعني ليش اللقافة؟ صدقون لما عرفت القصة انقهرت. عموماً معظم الصخرة أصلاً يعني تفتتت. اليوم موجود جزء متبقي منها ما شوفه مجرد

الحجر، ولكن نشوفه كأنه رسالة جتنا من أول من الماضي، لكن نص الرسالة مفقود. تذكرون يا نوكيا جزء من النص مفقود؟ بالضبط شي الصخرة صار فيها، والنص الثاني ما تقدر تقرأ بالكامل، يمكن عشان كذي بعض أسرار سنغافورة القديمة بتظل أسرار للأبد. بس الحين أبغيكم تفكرون كامل قواكم العقلية وتقولوا لي شو تتخيلون الرسالة الموجودة على هالصخرة. يلا كل واحد يبدع لي ويقول لي عن شو. محمد يبله بس شو تسوي، بس انقش عليها شيء. يلا كل واحد يقول لي بأمانة شو تتوقعون. أنا حس رسالة من واحد رومانسي حق يعني شاب وسيم ويحب الأميرة الجميلة وكتب لها رسالة على الصخر، لأن المنطقة وايد رومانسية. فأتوقع شيء، ما أتوقع ملك فاضي ياي هاد الكينغدم ماله عشان ينحت على الصخرة، ما أدري يمكن. يلا كل واحد يختار لي. أبغي إبداعاتكم في أن تقولوا لي شو ممكن يكون مكتوب على الصخرة اليوم. شو ممكن إلى سيدتي الجميلة مثلاً؟ أرجوك اليوم ساعة 8 لقات موجودة عند الصخرة. مرحبا يا خالد. ميمة تقول قصيدة. زين قولي لي مطلع القصيدة بالسنغافوري. أحس شي تريني أنا بايتش لما يصير القمر بدر. إيه مثلا مبلا مبلا أحس كذي. يلا كل واحد يقول لي شو ممكن يكون مكتوب على هالصخرة من رسالة. يلا أنا قلت لكم رسالتي. مدخل حديقة؟ لا، رسالة كانت رسالة طويلة موجودة على الصخرة. لا تخربون، أعطوني شيء يعني. خلنا نسمع الفنان سعد الفهد يقول تناديني وجهي ملهوف وأقول أمر حبيبي سم وثاري ما تناديني، تخيلتك تناديني، يمكن شي مكتوب على الصخرة.

أومزار أس يطلق تخفيض شامل على جميع أقسام المتجر، خصومات تتراوح ما بين 30 إلى 80%. هذا الكلام صح، التخفيضات الكبيرة في هومزار أس تمنحكم خصومات من 30 إلى 80% على جميع أنحاء المتجر. نتكلم على الأسرة والأطقم، القنفات وغرف الطعام والإكسسوارات وكل شيء تحتاجونه حق ديكور المنزل، مع توفيرات حقيقية على منتجات مختلفة. فلا تفوتون هذه الفرصة، توجهوا إلى أقرب فرع لهومزار أس اليوم.

وميمة تقولي لي أنت يا مذيعتنا لو كنت في هذاك العصر شو كنت بتكتبين؟ انتظرت زمان في ظل الوعد واحسب الخفقات يا أغلى وعد، انتظرت والظاهر أنك يا وعد ما جيت. كنت بكتب هالقصيدة عيا يجيك الوقت ولا يا وعد عييت. شو رايك؟ يلا ما قلتوا لي لو أنتوا كنتوا مكان يعني الشخص اللي كتب على هذه الصخرة اللي للأسف فجروها علشان يسوون أعمال بناء وكان عليها رسالة مجهولة وما حد يعرفها، ربع الرسالة يتوياهم بخط غريب ولم يسبق أن عرفوا وما قدروا يفكون الشفرة. شفتي؟

0: لي شو ممكن تكتبون على الصخرة؟ تخيل عندك صخرة وقالوا لك يلا تفضل هاي حديدة وانحت، ولا شوف لك طريقة تنحت فيها رسالتك، شو تكتبون؟ على يقصاد سددوها؟ منى حبيبتي بس رقها من خالد الفيصل. في ناس وايد ممكن أن يدونون كلام في خاطرهم ما عمرهم قالوا على صخرة، جدار مدرسة مثلا. أذكر مرة يوم كنا صغار كنا نرسم وكان في حديقة، يعني هذه الحديقة إلى الآن أعتقد أن حاملة رسوماتنا، إن في أشخاص راحوا هالمكان وقالوا لي أن رسماتك اللي كانت على الطوفة في الحديقة لحينها موجودة. ففي أشياء تتم عبر الزمن مدة طويلة. في جامعة سيارة على الغبار بيغسلونها زي بتروح القصيدة. صرنا نشتاق للماضي لبساطة وهدوءه وأيام البركة. كل أيامنا بركة، لا تقولون قبل غير والحين غير. الفرق أن نحن بكيفنا قاعدين يعني نسير يومنا بالشكل اللي نحن نبغيه، نبغي سريع، نبغي بطيء، نبغي في بركة، نبغي ما في بركة، نبغي في مشاكل، ما في مشاكل. أنت بحد ذاته كفيل أنك أنت تمشي يومك بالطريقة وتكون أيامك كلها مبروكة. خلونا ناخذ هذا الفاصل وبرجع بتواصل وياكم على الموجة الصح.
1: حر صح؟ بردوا على قلوبكم معانا على إمارات FM.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار، وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى جمهورية نيبال، والمحملة ب45 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري 2026 في جمهورية موزمبيق. وتأتي مشاركة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين وسوريا ومصر والأردن ولبنان. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار طريق آمن لطلابنا، بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

حابة تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

إذا في شيء مستحيل نزوره في سنغافورة وما نتكلم عنه فهو الأكل، لأن سنغافورة ممكن تكون دولة صغيرونة على الخريطة، لكن على كل سفرة أكل بتلقون الصين وماليزيا والهند وثقافة البريناكان كلها متجمعة في مكان واحد.

الجميل إن الأكل عندهم مو مجرد مطاعم فخمة، روح سنغافورة الحقيقية موجودة في أماكن يسمونها هوكر سنترز، قاعات ومراكز شعبية وايد كبيرة فيها عشرات من البياعين، كل واحد متخصص في طبق أو وصفة، لدرجة أن الهوكر في سنغافورة دخلت في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي الغير مادي في 2020. يعني أكل الشوارع عندهم تحول من وجبة سريعة إلى جزء من تراث الدولة. وأول طبق لما تروحون سنغافورة أرجوكم أكلوه، اسمه هاينانيس تشيكن رايس، إن شاء الله قلتها صح، اللي هو أرز الدجاج الهايناني. شكله وايد بسيط، دياي وعيش وصلصات، لكن السر في العيش نفسه لأنه ينطبخ بطريقة تخليه وايد فيه نكهات، ويقدمونه مع دياي وصلصة الفلفل والزنجبيل. أصول الطبق جت من المهاجرين من جزيرة هاينان الصينية، لكن الوصفة تغيرت وتطورت في سنغافورة لين صارت اليوم أحد أشهر

الأطباق الموجودة فيها. يعني أحياناً أبسط طبق ممكن يكون أكثر طبق يمثل دولة كاملة، وبعدين نوصل للطبق اللي مستحيل تاكلونه بأناقة، يعني خاشوقة وستشينة لا دون دوت، اسمه تشيلي كراب، اللي هو قباقيب كاملة مغطية بصلصة حلوة وحارة وفيها بهارات. وقصتها جميلة، لأن بداية الخمسينيات ارتبطت هذه الطبخة بحرمة اسمها تشيريام تيان، بدأت تضيف صلصة فلفل وطماط للكراب أو القباقيب وتبيعها مع زوجها في عربة وايد بسيطة. الناس حبوا حركاتها، والعربة هذه تحولت مع الوقت لمشروع أكبر، والطبق اللي بدأ ببساطة صار واحد من أشهر رموز المطبخ السنغافوري. ومن بعدها إيك لاكسا، نودلز في شوربة فيها جوز الهند وتوابل، وغالبا يحطون فيها سيفود. ومن أشهر أنواعها كاتونغ لاكسا، المرتبطة بمنطقة كاتونغ وثقافة البريناكان، وهذه من الأكلات اللي أول يعني خاشوقة تقول حارة سبايسي، ثاني خاشوقة غريب الطعم، ثالث خاشوقة أعطوني صحن ثاني. وطبعا عندهم الستاي، هذا موجود بعد في ماليزيا وايد تكلمنا عنه، قطع لحم صغيرة كنا مشاكيك كنا تكة مالتنا تنشوي على الفحم، ومعاها يحطون بينت بتر فول سوداني، لكن إذا وصلنا الصبح معناته أنت لازم تجرب بدال السياخ الكباب وهالسوالف، روح حق الكايا توست، توست محمص مع زبدة وكايا، وهي حشوة وايد حلوة من جوز الهند وبيض وشكر، وغالبا يأكلونها مع بيض نص مسلوق وقهوة. وتخيلوا أن وراء التوست البسيط قصة كانت هجرة وتبادل ثقافات، ارتبط انتشاره بالمهاجرين الهاينانيين اللي اشتغلوا بعضهم في المطبخ والمقاهي خلال الحقبة الاستعمارية، وكان يقومون يسوون لهم ريوق تراديشنال مالهم، فطبعا انتشر في سنغافورة. وعندهم تشار كواي توي، يعني نودلز أو عيش مقلي، وعندهم باك كوتي، يعني شوربة أضلاع اللحم مع الأعشاب والتوابل، وعندهم روتي باراتا، تعرفونه الخبز المتأثر بالشباتي والروتي يعني، ومخلل أبو محمد، هي أنت أخذ المخلل معاك، مع أن هناك عندهم فلفل تراها ذهب نفسك، يعني ضبط المخلل شوية سردين على جنب، الأمور طيبة. وعندهم ناسي ليماك، يعني عيش مطبوخ بحليب جوز الهند، كنا رز معمر مع المصريين بس بهذا بجوز الهند أحس. وأكيد هوكين مي، وهي فرايد نودلز، نودلز مقلية، وارتبطت بالمجتمع الصيني في سنغافورة، أعتقد هاي كل إحنا بناكلها كلعبتنا النودلز نحن. يعني في سنغافورة ما تسألون شو الأكلة السنغافورية، لا امش وكل صيني ملاوي هندي برنكاني اللي تبا، وكأنك ما تدري في يوم الأيام بعد ذا جاي بجدرك جدر الضغط طبخ لك كمشي بيسة شي شوي على جنب، أهم زين تمكس مع المطبخ السنغافوري وتعلمهم مشابيسنا. لكن لو نزلت لكم الحين هالأطباق، كل واحد فيكم سمع هالأكلات اللذيذة، شو بتختارون؟ شو الأكلات الحلوة اللي تبون تاكلونها؟ شو نودلز، عيش مقلي، فرايد رايس، ساتي اللي هو تكة لحم، شو اللي في خاطركم؟ أباكم تقولوا لي، أنا عن نفسي باكل كل شيء بس هذا اللي فيه شكر ما بناكله. عال مطرف المطرف نسمع وياكم على الموجة الصحيحة.

0: صممت سيارتك من تويوتا لتمضي بك إلى أبعد مدى، لذا عليك أن تزودها بإطارات تناسب جودتها لفترة محدودة فقط. اشتري 3 إطارات من دانلوب واحصل على الرابع مجاناً مع تويوتا. انعم بأعلى درجات الأداء والتحكم والثقة وخدمة تركيب احترافية من خبرائنا. اتصل على 800 تويوتا وجهز سيارتك لكل درب وطريق. تطبق الشروط والأحكام.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

إذا كنا بنفهم سنغافورة فعلاً، لازم نعرف أنه ما نتكلم عن ثقافة واحدة. سنغافورة اجتمعت فيها ثقافات صينية وماليوية وهندية وغيرها، وهذا ممكن يعني تمشون مسافة قصيرة جداً فتنتقلون ما بين مثلاً معبد صيني، بعدين مسيد، بعدين معبد هندوسي، كنيسة، وهكذا. من أكثر الأشياء اللي يلاحظها الزوار لما يروحون سنغافورة احترام النظام. الطوابير جزء طبيعي من الحياة اليومية في سنغافورة، نظيفة وايد، سواء كان على الأكل والمواصلات والمحلات، واحترام الدور يعتبر من السلوكيات المهمة صراحة في عالم سنغافورة تحديدا. يعني ممكن تدخلون تدورون طاولة وتشوفون على الكرسي مثلا منديل صغير، لا تشيلونه على بنا تنظف ولا شيء، لأن الناس يحطون كلينكسة ولا شيء، ترى معناته المكان محجوز. يعني علبة مناديل صغيرة ممكن تقوم يعني مقام شخص كامل وتحجز له طاولة. ومن الأشياء بعد المهمة أن يحترمون التنوع الديني والثقافي، لأن الأعياد في سنغافورة تعكس هالتنوع، ويحتفلون بالسنة الصينية الجديدة وبديوالي وهاري راية وكريسمس وغيرها، فتتغير زينة المدينة وأجواها خلال السنة كم من مرة حسب الديانات اللي بيحتفلون في عيد معين. ولما تزورون المعابد والمساجد أو الأماكن الدينية، من الطبيعي أن الجميع يحترم القواعد ولبس والتصرفات الخاصة في هالمكان. أما لما تزورون بيت ناس، فبسبب اختلاف أصول العائلات تختلف العادات من بيت للثاني، لكن الأفضل أن تراقب أصحاب البيت كيف هم يتعاملون. أنت سو وأنت بكرامة يفسخون أحذيتهم برا، افسخ حذائك برا. ومن أجمل الأشياء في سنغافورة أنها الاختلاف تشوفونه

0: وعرفنا قصة الأمير والحيوان الغامض اللي يمكن ما كان أسد من الأساس، ومشينا بين ناطحات سحاب في مارينا باي، ودخلنا حدائق عمرها أكثر من قرن ونص، وشفنا كيف تعيش الثقافات المختلفة في عالم سنغافورة. سمعنا عن أساطير سمك السيف والأرواح والجزر الغامضة، وجربنا الأكلات اللذيذة. لكن يمكن أكثر شيء يميز سنغافورة مو بحجم مبانيها ولا التكنولوجيا اللي فيها، التناقض الجميل اللي في هذا البلد. مكان وايد منظم، لكن خلف شوارعه المرتبة قصص وأساطير عمرها آلاف السنين. خل جوازاتكم يمكم، باكر أنا وانتو بنسافر لبلاد جديدة. الله يحفظكم وين ما كنتو. تحياتي أنا بدور المرزوقي، ووداعت الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
8: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
9: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
10: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
9: ليش؟ أنا شو سويت؟
10: الكل عرف تمثيلك.
9: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
11: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
9: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
11: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
12: شيخة، شويخ
9: شويخ. يمه حبيبتي، شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه. خبريني حبيبتي، شوفيك. تخيلي يمي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يمي انا والله العظيم ما سويت شيء.
12: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
12: خلاص هدي حبيبتي، هدي
9: إن شاء الله.
13: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
9: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
11: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
9: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
8: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
14: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
15: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

مود تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد صف

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء هالصبح. تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار، وصلت الطائرة الإغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى جمهورية نيبال، والمحملة ب45 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري 2026 في جمهورية موزمبيق. وتأتي مشاركة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 التي تعقد من 15 إلى 17 من سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن مشاركة رئيسية من وزراء الإعلام العرب في البحرين وسوريا ومصر والأردن ولبنان. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار طريق آمن لطلابنا، بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا. تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكرا وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنيات ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية ل8 سنوات وضمان للمركبة ل6 سنوات وعقد خدمة وصيانة ل3 سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح

0: كل لحظة فيها استثنائية، وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي.
4: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي.
4: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك.
3: أوكي.

يا مرحبا وسهلا مستمعين عبر أثير إمارات FM. يا حي الله وحي الله كل محبي ومستمعي كليك الصيف. بس طمنوني أهم شيء الصوت واضح، الصوت تمام. أبو حد في السيارة يقول لي صوتك أوكي مسموع واضح، وأبو حد بعد في التيك توك يقول لي صوتك تمام. مرعد يقول تمام. لاتي يا مرحبا وسهلا. شكرا. نسل الأسرار أوكي واضح وضوح الشمس. شكرا خالد الزعابي شكرا. طبعا أحمد يا مرحبا بك وسهلا وحيا الله. إسلام بعد مرحبا بك. فيوتشر مرحبا وسهلا. تحية لكل من أنا قلت نسل الأسرار؟ لا لا ما قلت. شكرا خالد شكرا الزعابي. تحية أيضا للي يسمعنا في الراديو في السيارة أو من خلال التطبيق على طبعا الابليكيشن على ستار بلاي. البجعة صح اللي أسفة خالد ما انتبهت للكومنت اللي أتقدم برنامج الفريج هي زميلتي بدور المرزوقي. لا ما أشربه. حياكم الله وحلقة جديدة تجمعنا أكيد من خلال هذا البرنامج. فتحية لكم مني إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد. حياكم الله معنا في كليك الصيف.

فاطمة تحية اللي كنت جايتني من السيارة تسمعيني، يعطيك العافية وحياك الله. حنون بعد مساء الورد، أبو خالد مرحبا بك، جولد أهلا وسهلا، مريم راشد مرحبا مليون.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: حميد الشامسي عليك السلام والرحمة، خالد الزعابي اسم الأغنية، ذكراك للفنان عبد المنعم العامري. طبعا مستمعينا، ما زال معرض أبو ظبي للصيد والفروسية متصدر المشهد في منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا في زوار والحضور اللي يون ويزورون معرض أبو ظبي للصيد والفروسية. طبعا فعاليات متخصصة، منصة دولية تستقطب كافة أنحاء العالم يتواجدون، ودي الواحد لما يروح هناك وده يكون صقار، فارس، وده يكون وايد أشياء. فنحن أكيد بنخليكم أنتوا بعد تستانسون وتستمتعون مع التغطية اللي راح تكون من خلال هذا البرنامج، برنامج كليك الصيف، وزميلي منصور الغساني. مساء الورد منصور.
1: يا مرحبا يا بدور، مساء النور، كيف الحال؟ ما شاء الله كفيتي ووفيتي. ويا مرحبا بمستمعين وين ما تسمعونا عبر أثير إمارات اف ام، من هنا من قلب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتحديدا من أدنك اللي يحتضن أكبر معرض جميل ورائع اللي هو معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. اليوم بدور أجواء حلوة وجميلة نستفتحها معاك، لكن قبل لا نطلع بهذه عندي زميلة رائعة تحبينها انت دائما، وهذه طبعا دائما على طول عرفتها ما شاء الله عليها، طبعا ريم الكعبي، طبعا جنود أبو ظبي الإعلام منتشرين لتغطية هذا الحدث الأكبر والأضخم، ودائما في افتتاحيات نحن البرنامج نسلط الضوء على اللي الأشياء اللي نحن بنروح نزورها وبنستكشفها معاكم في هذه التغطية، وسواء كانت التغطية التلفزيونية أيضا عبر الوسائل اللي موجودة كلها المتواجدة في هذا الحدث الكبير. ريم مساك الله بالخير أول شيء، زميلتي المبدعة، جهود كبيرة رائعة، كلمينا عن الأشياء اللي شفتيها في المعرض.
2: أمسي عليك بالخير منصور، وأكيد أمسي عليك بالخير بعد بدور. طبعاً المعرض يا منصور هذه السنة ما عليه كلام، غير من ناحية أعداد المشاركين، أعداد الزوار، حجم المساحة، لدرجة أن سويت نسخة المعرض الصيد والفروسي هذه النسخة أكبر عن النسخة السابقة. أما بالنسبة للأشياء اللي أنا شفتها صراحة أشياء وايد حلوة، خاصة أن تم صناعتها بأيادي إماراتية، وغير الجاليات اليوم اللي متوافدة في المهرجان تتعرف على ثقافتنا، والحلو فيهم إنهم هم مستمتعين وهم يعرفون ثقافتنا ويصورون على مواقع التواصل الاجتماعي ينقلون ثقافتنا، وهذا الشيء اللي نحن نبغي نطلع منه في المعرض، إن نحن نوصل رسالتنا لجميع الجاليات بالأسلوب اللي هم يفهمونه وينقلون هذه الاختلافات للعديد من الجنسيات الثانية. وأنا أنصحك يا منصور إن أنت تمر وتشوف المشاريع الإماراتية برع مستخدمين فيها أشياء تخص إعادة التدوير. صح خلصنا نحن من مهرجانات الرطب، ولكن بعد هني فيها يعني مميزة حلوة في المعرض انهم بعد متواجدين بالرطب واجود انواع التمور، ويستخدمون نواة الرطب عشان يرسمون شعار معرض الصيد والفروسية. فانا اقول لك لا تفوت هذه الفرصة. وبالنسبة لبدور خليني اقول لك بعد بدور، هذا ما يمنعنا انتي مزورين المعرض، في اشياء نسائية موجودة في المعرض لانهم يحتفلون بشهر كامل بالمرأة الاماراتية، فلا تفوتين، تعالي وهاتي بطاقة ريلك مال البنك واصربي واسعبي واستانسي.
1: ريم السنة اللي طافت اللي كان يميز المعرض اكثر شيء جناح الطيور، وفي نفس الوقت كانت حتى أنتي كنتي وياي بعد في هذه الفترة وبدور معانا، أن كنا نبرز الطير بطريقة مثل ما تقولين كانوا مستخدمين الاستدامة أكثر شيء. اليوم الاستدامة مع الذكاء الاصطناعي وسووا لهم مكان وايد كبير، خيمة كاملة عشان الزائر يستمتع بالأشياء اللي وصل فيها ومكانة الطير عند أهل المقناص.
2: طبعا نحن كلنا نعرف منصور أن الطير هو رمز من رموز الدولة، فالاهتمام والتركيز فيه شيء وايد حلو، خاصة نفس ما قلت اليوم مساحة المعرض كبرت لأن سووا خيمة خاصة حق الناس اللي يحبون الطيور والمقناص، فعندهم أشياء حديثة اليوم أنت تقدر تعرف تفاصيل الطير من خلال الكود اللي محطوط، تسوي عليه سكان يطلع لك كل تفاصيله بسعره بنوعه شو اللي يميزه. والحلو فيه انه في بنت، والله انا ما يستحضرني اسمها،
1: بدور نفس الشيء، لا قالتها
0: شيخ المنصوري،
2: هي شيخ المنصوري صراحة أوجه لها تحية ووجه تحية حق أهلها على هذه التربية وعلى زرع التراث وقيم التراث فيها. اليوم هي متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي بحبها للطيور، تشارك في مزادات تشتريهم يا منصور، وهذا دليل أن اليوم أهلها ربوها على حب التراث. يعني المقناص مو بمخصص فقط للريايل، بعد اليوم العنصر النسائي متواجد، فلهذا السبب اليوم الاحتفال بالمرأة الإماراتية غير بنظهر الأقوى والأفضل هو شعار الاحتفاء بالمرأة الإماراتية، ونشوفه يتجسد في المعرض في مثل هذه المشاركات في المقناص، في الخيل، في الطيور، بالحرف اليدوية الإماراتية، حتى في يعني الأشياء البسيطة من ناحية الابتكارات، الذكاء الاصطناعي موجودة، واليوم تقودها المرأة طبعا بدعم الرجال أكيد.
1: المحميات كثيرا ريم، واستضفنا أحمد بن هياي صاحب محمية ذكر المرزوم، وقال المحمية هذه طولها تقريبا 1000 متر مربع، وفيها برايفسي للشخص اللي مثلا مثل ما قلت يا الحين خواتنا أمهاتنا حد يبغي يروح، لأن بدور وانت أتذكر أن اشتريت طيور السنة اللي طافت إنزين، وتبغون تقنصون ولا تدربونهم حق المقانيص الجاية، فهذه المحميات اليوم تساعد لتدريب وصقل مهارة الصقارة ومهنة الصقارة في الإمارات، كيف تشوفينها؟
2: طبعا احنا اول شيء نشكر صاحب المحميه، ولازم احنا نسجل انا وانت يا بدور، لان حلو اليوم انهم ايضا يفتحون ابواب للمراه النسائيه، انها المراه الاماراتيه عفوا انها هي تجرب هذه الهوايات، يعني مكان مخصص للنساء، يعني ما عندنا عذر اليوم ان احنا ما نشوف شو اهتمامات دولتنا ونحن نمارسها، فمبادره حلوه وطيبه، وبدور لازم انا وانت نسجل ضروري.
1: الله يعين المحمية.
2: لا لا خلاص أنا أعرف أحطه على إيدي، وبعدين الباقي ما أعرف، خلاص هم يكملون عني.
1: بدور اللي بتكمل عنك صح؟
2: وعلى الرماية شوف أنا عندي ضعف في عين اليمين، فالله يستر.
1: ما عليه رحنا فيها بعد هاي بالجهة الثانية، لكن على فكرة بدور ريم وعدتني زين،
0: وريم قد
1: لا لا وعدتني وقد الوعد، ودائما توفي بوعودها
0: صح،
1: وان شاء الله بنطلع بمحتوى جميل
0: ان شاء الله.
1: طبعا بقيادة استاذنا المبدع مؤيد حمزة في طبعا التنظيم والتأسيس والتوجيه، مو مقصر معانا هني في التغطيات الجاية، ان شاء الله بتشوفون اشياء جميلة، وممكن نحن بعد نتعرف على حتى الحرف والموروث الشعبي الاماراتي اللي قاعد يقدم في طبعا المعرض. بدور ريم تسلم عليك وايد ومشتاقت لك، وقالت لازم تيين
0: ان شاء الله نتلاقى بعد المعرض بصمة. ان شاء الله
1: لا مو بعد المعرض تقول ان شاء الله نتلاقى بعد المعرض.
2: خلص بعد المعرض خلص، وين لذة معرض الصيد والفروسية اللي انت ما شفتيها؟ انت فوتتي على عمرك اجمل الايفنتات اللي قاعدة تصير في الامارات.
0: اشكرت،
2: وهذه دعوة مني للمستمعين اللي ما زار معرض الصيد والفروسية، فعلا ما زار وما شاف شيء في حياته.
1: انزين بدور بعد في مفاجأة ثانية،
0: تفضل.
1: زميل وأخ مبدع رائع عشت معاه سنين طويلة، قدمنا مع بعض العديد من البرامج، قعدنا مع بعض يعني في أجمل لحظات أبو ظبي الإعلام وأروعها، وما زلنا مع بعض.
0: سعيد المعمري
1: عرفته والله والله عرفته عرفته والله المبدع سعيد المعمري، يا مرحبا بك.
3: مرحبا وسهلا منصور.
1: سعيد شو رايك في المعرض؟
3: شو نقول شو نتكلم، المعرض رائع جميل مميز، كل شيء فيه حلو، يعني اللي صاير السنه هو سنه عن سنه كنا نقول انه شيء جديد شيء مميز. السنه الماضيه وصلنا الطاقه الاستيعابيه كامله للمنطقه المبنيه هاي، فكنت اقول السنه الجايه كيف بيزيدون، لان الطلب عليه زياده، فهم طلعوا بفكره جديده. اليوم الخيمه اللي في النص هذه في منطقه الباركانات اللي كانت الفي اي بي اليوم تحولت وادروه صوره وايد رائعه، تحول وصل ل 107,000 متر مربع، هذا حجم. عندك يا طول العمر اليوم 71 دولة مشاركة، عندك أكثر من 55 مزرعة صقور مشاركة، عندك يا طول العمر كثير من الفعاليات يوميا، هذه الأمور كلها شغالة بشكل يعني رائع، فعاليات في كل زاوية تروحها شيء مميز، فتلقى يوم عن يوم المعرض يعني سنة عن سنة ياخذ ألق أكثر وحضور أكثر وتنظيم أكثر، فأنا حين أفكر شو التحدي السلياية، لكن
1: أنا أفكر في تحديك أنت معاي.
3: ليش هو في تحدي؟
1: إيه أنا بتجه للبحر وأنت للبر.
0: بس صارت
3: متى هذا؟
1: أنا باخذ السنارة وأنت أخذ لك طير.
3: أوكي هقول لك بس الأرقام قوية، 1.5 مليون، 1.2 مليون.
1: قدها
3: أنا ما عندي. لا لا لا حزم قال لك قدها. أقول لك إذا أنت بتأخذ الموضوع كذي خلني أنا أسير البحر وتعال أنت.
1: لا لا أنا راضي بالبحر.
3: أنا عند الملايين تخلنا في البحر. لا بنتفق على الموضوع. أو أقولك شيء شراكة واللي يحصل علينا يحصل
1: إن شاء الله ونحن قدها. شكرا لك سعيد. طبعا بدور هذه كانت الرسالة الافتتاحية الأولى، وإن شاء الله لنا تغطيات ثانية في فترة البرنامج
0: إن شاء الله،
1: وانتظري ما هو كل ما هو جديد في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
0: بعد هذه الرسالة أنا أتوقع الصراحة
1: شو توقعين؟
0: أن الأشياء القادمة أجمل وأحلى.
1: لا لا لا بتشوفين جايينك في أشياء جميلة اليوم حضر الأشياء
0: إن شاء الله. سلامي أكيد لكل الزملاء في جناح شبكة أبوظبي للإعلام، وتحية أكيد لزميلنا مؤيد حمزة، وتحية لك أكيد منصور الغساني، وبنرجع أكيد في رسائل قادمة من أجمل معارض العاصمة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
4: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
5: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
8: دايسو اليابان أهو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5,000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: طبعا انتو من فترة لفترة تزعلوني وما تكونوا متواجدين بكثرة في التيك توك، وهذا الشيء وايد يزعل على فكرة. فأبا ألعب لعبة كليك أو لا، بس أباكم تكونون وايدين في اللايف عشان أقدر ألعب هاي اللعبة ونشوف رأيكم في المواقف اللي بعطيكم إياها، وهي مواقف من الحياة ممكن تصير معاك، تصير معاك، تصير معنا كلنا. فهل أنت تأيد هذا الموقف، والموقف هذا بالنسبة لك شيء زين تكتشف منه أشياء، أو أنك ما تحب هذه المواقف؟ فإذا قلت لي كليك معناته أن أنت تحب الموقف وحابنا يعني، لكن إذا قلت لي مو بكليك معناته أن أنت معترض على هذا الموقف. نلعب، وفي بعد عندي مسابقة اليوم، مسابقة جايزة وايد حلوة. فتعالوا على إمارات اف ام على التيك توك، وخلوني ألعب معاكم لعبة كليك. اللي موجود في اللايف يقول أنا موجود، أو بس يرفع لي يده، ولعشان اليوم الثلاثة يعني تحسونه شوية في نص الأسبوع. مريم راشد حياتي الله، الأغنية راحت الموسيقى. فهل أبدأ ألعب اللعبة ولا

اس اي هلو هلوات. عبد الرحمن مس الورد يقول لا ابدي. اوكي يلا الموقف الاول، تكتشف ان ربعك مخططين الطلعة حلوة جميلة انت كنت مقترحنها قبل عليها، واطلعوا بدون ما يخبرونك، شو بتسوي؟ مش بتسوي الموقف بالنسبة لك لك وعادي، ولا الموقف بالنسبة لك لا اكتشفت ان ربعك مخططين للطلعة اساسا انت مقررنها مقررها من قبل ولكن ما خبرك، طلعوا بدونك. علي عبد الله يقول بزعل. عبد الرحمن يقول كلك وعادي. علي يقول لا مش كلك. مريم راشد تقول لا. ماريا تقول الله يسهل عليهن. محمد فكري يقول إيزي عادي، ما الأمور طيبة يعني. اكتشفت ان ربعك مخططين للطلعة انت اساسا قايل لهم عن هذه الطلعة ونسوا انهم يخبرونك. محمد من بحرين يقول بسويها فيهم المرة الجاية. حماد يقول لا. ان اي ارتست مس الورد حياك الله، انت الجمال، شكرا. بس قولي لي اذا ربيعاتك اكتشفت انهم مخططين للطلعة، الطلعة هذه اساسا كانت من اقتراحك انت، فهل انت راح تزعلين عن الموقف لانهم ما خبروك وطلعوها؟ لحن الحياة عادي بس مو بحلوة، انا اللي مقرر في الفكرة وما اطلع وياهم، بزعل منهم كلهم. ان ايه ار سي ما بكلك، ما عيب الموقف، ما عيبهم الموقف وبيزعلوني يعني. تقول بسوي لهم اكس وما برتب وياهم ابدا. انزين في كليك ثاني ان شاء الله راح اخبركم عنه، وان شاء الله انكم تكونون وايدين وتشاركوني هذا الكليك. انا شو بسوي صراحة بزعل. مرحبا وسهلا منصور، منور اللايف، منور النام. حياكم الله في لايف امارات اف ام، يا مساء الورد.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
4: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

يجمع منتجع الراحة بين أجواء الشاطئ الهادئة وراحة وفخامة المنتجع. سواء كنت تخطط لإقامة ممتعة أو يوم استرخاء على الشاطئ، أو أنك حاب بكل بساطة أنك تبتعد عن روتين الحياة اليومية، منتجع وسبا الراحة الشاطئي يمنحك هذا الشعور بعطلة كأنك بالضبط مثل بيتك، بس بدون إزعاج، بدون التواصل مع أحد، بدون أي شيء، تكون شي بروحك وتبتعد عن روتين أنت متعودنه في الحياة اليومية، تفصل عن العالم. المنتجع هذا يعتبر وجهة مثالية أن الواحد يستمتع بكافة المرافق الموجودة فيه ويسترخي ويقضي وقت ممتع، سواء كان بروحة أو وقت ممتع مع العائلة. خلوني أطرح عليكم السؤال وأشوف الإجابات وأشوف منو يبي إقامة شاملة للشخصين، مع يعني شاملة كافة الوجبات، وجبة الفطور، وجبة الغداء، ووجبة العشاء، طول ما أنت مقيم في طبعا ليلة واحدة بشخصين إقامة في هذا إقامة شاملة لشخصين مع كافة الوجبات. خلاص أنتوا فهمتوا الشرح الباقي صح؟ أنا عارف تفهمون. السؤال يقول كم عدد الفلل الموجودة في المنتجع؟ يا جماعة في المنتجع ايش فيكم؟ كم عدد الفلل الموجودة؟ لحن الحياة والله للأسف، المسابقة خاصة بالمتواجدين هني في دولة الإمارات. فيتامين بي، مساء النور، يا مرحبا. كم عدد الفلل الموجودة في المنتجع؟ والإجابة راح تكون على 3 6 3 6 6 6. أنا أتكلم عن منتجع وسبا شاطئ الراحة، منتجع وسبا شاطئ الراحة. كم عدد الفلل الموجودة في منتجع وسبا شاطئ الراحة؟ الحين ما راح أعطيكم خيارات، بعدين راح أعطيكم خيارات، بتشوف يعني تعرفون ما تعرفون. ثلاثة ستة ستة ستة، اتصالات أودود، تكتب في اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وإجابتك الصحيحة لعدد الفلل الموجودة في منتجع وسبا شاطئ الراحة. وفي ختام الحلقة راح نقول ونعلن اسم الفائز.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: تدعو الهيئة الاتحادية للضرائب أصحاب الشركات الصغيرة إلى تقديم إقرار ضريبة الشركات مبكراً وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. إذا كانت إيرادات شركتكم تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم إماراتي، يمكنكم الآن تقديم إقرار ضريبة الشركات المبسط بسهولة. قدموا إقراركم الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: دايسو اليابان هو وجهتك المتكاملة للعودة إلى المدرسة. اكتشفوا أكثر من 5000 منتج في دايسو اليابان، من هالو كيتي، كورومي، ستيتش، سبايدر مان، توي ستوري، كي بوب وأكثر، بأسعار تبدأ من 3 دراهم فقط. زوروا دايسو اليابان اليوم.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، ييريفان، طشقند، ألماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات باستخدام طائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت 15 بلدية وبلدتين أخريين مصنفتين ضمن المناطق المتضررة. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد ما إذا كانت الضربات المتجددة على إيران تمثل حملة عسكرية محدودة أم عودة إلى حرب شاملة، لكنه حذر من أن واشنطن قد توجه ضربات جديدة قوية إلى إيران. قال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين من مجموعة السبع والشركاء الدوليين لإبقاء الضغط على إيران. أعلنت تركيا أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق جديد بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. النبأ الأخير، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حثه على اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
3: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
4: انتهت العطلة وعادت المدارس والأعمال، فاستعد لرحلتك مع ديبال. انطلق بسيارة ديبال جديدة ابتداء من 1399 درهما شهريا واستمتع بمدى قيادة يصل إلى 950 كيلومترا مع طرازات S05 و S07 و G318 المزودة بتقنية ريف المتطورة. كما ستحصل على ضمان للبطارية لثمان سنوات وضمان للمركبة لست سنوات وعقد خدمة وصيانة لثلاث سنوات. اختبر قيادة ديبال اليوم لدى الطير للسيارات أو بريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط.

0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

رجعنا لكم من جديد في كليك الصيف ومع لعبة كليك أو مبكليك. يا بعطيك هالموقف وتقول عليه أوكي تمام كليك، أو بتقول مبكليك. مبعاي بني الموقف كله من ألف لينيا. أترياكم أكيد على التيك توك على إمارات FM، وأنت تقول لي كليك ولا مو بكليك كرمنا بلايك. إنزين، الموقف الثاني يقول في كليك ولا مو بكليك، ربيعك يطلب منك أو ربيعتك تطلب منك رأيكم بصورتهم قبل لا تنزل ستوري. يعني الحين هو صور ستوري سناب سيلفي نفسه قبل لا ينزلها على العام أو على الخاص أو شو ما كان، يسألك عن رايك، ولما تقول رايك يزعل. كليك ولا مو بكليك؟ بعمر عليك السلام والرحمة. مو بكليك من الألف للياء. حبيت الإجابة. إنزين، منو بعد يقول كليك ومنو اللي يقول ما بكليك؟ الثريا تقول ما بكليك. أي بنوركم، شكرا. تخطى الصعاب ما بكليك. أبو مايد يقول، أبو ماجد يقول ما بكليك. ربيعك يطلب منك رأيك أنت بصورتك قبل لا ينزلها ستوري، وبعد ما تقول رأيك يزعل منك. هو نفسه عبد المجيد، ابو مجيد، ماجد، يا الله يا ربي، الحين انا اللي سويت كله على بعض المبكلك. انزين، اي تقول كليك، ميثا تقول كليك، يعني برايه يزعل، هو اللي طلب الراي صح. طلال اللي يقول مبكلك. كات كليك، يعني لما تقول رايك هو يزعل، فكليك ولا مش كليك. ماريا تقول كليك. أحمد يقول مو بكليك ولا ينزلها بعد. سفيان أتوقع يقول كليك. أنا مثل تقول ليش يشاوروني إذا بيزعلون. أحمد يقول كليك لأنه هو اللي طلب رأيي، نبغي رأيك. زين، رأيي أنا إذا يعني مثلا ربيعتي أطلبت رأيي بصورتها قبل لا تنزلها ستوري وزعلت، عادي براضيها بقولها كنت أمزح، ترى وايد حلوة الصورة. وبترضى يعني. لعبوها صح. تجاملين يعني شو اسوي؟ خلاص هذا اللي يعني اكيد اني بشتري خاطرها، يعني لو زعلت من رايي، مثل لما مثلا حد يقول لي راي وازعل، احب ان حد مثلا ياخذ برايي، ياخذ بزعلي، صح ولا لا؟ سكس يضحكون. مجاملة يعني في اي بي يضحك. إنزين، في كليك بعد أخير أقوله الحين ولا تبون بعد الفاصل؟ شو رأيكم؟ خلونا نسمع طلب أحمد، خلونا نسمع طلبه. راشد الماجد كان يوم كان، و NH مايلس محمد سموحة أو سموحة منك، نعتذر صراحة بعد ما نحط شيء. شي تبون هدو؟ أوكي NH أهم شيء يعني، أوكي هالشيء اللي تبونه.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلمامول. انضم إلى سلسلة سباقات دلمامول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلمامول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلمامول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.

رجعت لكم في كليك الصيف ومع لعبة كليك ولا مش كليك. يلا آخر لا بعد في موقفين بعدهم يلا على السريع بقولهم وخلوا إجاباتكم سريعة على تيك توك الإذاعة إمارات اف ام. الموقف يقول ربيعك يطلب منك تختار له، يخيرك بين شخصين، تختار له واحد من اثنين بدون ما يقول لك شو الموضوع. يعني مثلا لحظة الحمادي ربيعك يقول لك اختار لي فلان ولا فلان بس ما يقول لك ليش. بتختار وبتحط لي في اللايف كليك ولا ما بتختار وبتقول ما بكليك؟ يلا اتري الاجابات عشان اقولها. ربيعك يطلب منك تختار له بين شخصين بدون ما يقول لك شو الموضوع. ان اتش تقول مشكلك. اوكي كات مشكلك ابدا. الثريا كليك عادي عندها. ميثا الحين مو ان انت تختارين نفسك، قدامك اثنين، هو يقول لك يا هذا يا هذا، يا هالبنيه يا هالبنيه.

ايش بتختارين اذا ربيعتش خيرتش؟ تخطى مو بكلك، طلال مو بكلك، ناين تو مش كلك، ابو ماجد مش كلك، محمد مو بكلك. بين السكون والكلام كليك يعني موافق على هذا الموقف، مو بكلك معناته مش موافق على هذا الكليك. علي عبد الله مو بكلك. محمد يقول اختيار قرار. أزين ترى يعني شرحت بين السكون والكلام اللعبة يعني مع أو ضد، أعطيك موقف أو أعطيك موقف وأنت تقولي لي إذا أنت مع هذا الموقف أو مش مع هذا الموقف. العفو حياكم الله. حمدان أتوقع مش كلك، أو حمد. ماريا مش كلكين بعد. العنود مرحبا وسهلا حياك الله.

كاتي يقول مو بكليك، أخاف أقول كليك يمكن خياره يزعل، أحس على حسب الشخص اللي يسألني بقرر بعد. ممكن أنزين، خلوني أذكركم بسؤال مسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة. هذه المسابقة عليها جائزة، الجائزة إقامة شاملة لشخصين مع كافة الوجبات، يعني مع فطور وغداء وعشاء، والإجابات لازم تكون على الاسم اس على الرسائل النصية القصيرة 3666. السؤال يقول كم عدد الفلل الموجودة في منتجع وشاطئ منتجع وسبا شاطئ الراحة؟ بعطيكم خيارات، هل هي الإجابة الأولى 24 أو الإجابة الثانية 20؟ على 3666 اتصالات أو دود، تكتب لي داخل المسج اسمك الثلاثي رقم تليفونك والإجابة عدد الفلل الموجودة في منتجع وسبا شاطئ الراحة. فالكم الفوز إن شاء الله.

اللي يجاوبوني على تيك توك الإجابات ما راح تحسب يا جماعة الخير، لازم الإجابات تكون على المسج على 3666 3666 على المسجات هناك راح يتم السحب.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

تعرفون شو أكثر شيء ممكن يتعب الإنسان؟ مو الزعل، ومو حتى الخلاف وقت الزعل. أحياناً اللي يتعبك أكثر هو أن الشخص اللي أنت توده أو تحبه يسكت عنك، يسكت ويختفي ويتجاهلك، وأنت تقعد طول الوقت تسأل نفسك أنا شو سويت؟ ليش هالشخص تغير؟ شنو اللي زعله؟ هل أنا غلطان؟ أروح أعتذر له؟ أدق عليه؟ أرسل له مسج؟ وهني تبدأ تعيش دوامة وهو ساكت. وهني نتكلم عن شيء اسمه الصمت العقابي. الصمت العقابي مو انك تكون زعلان وتحتاج تهدى، لا، فرق كبير انك تقول للشخص انا متضايق، خلني اخذ لي وقت وبعدين نتفاهم، وهذا شيء طبيعي. لكن انك تتعمد تسكت علشان تخلي اللي قدامك يحتار، يحس بالذنب، يركض وراك علشان ترضى، هني الصمت ما عاد صار هدوء، صار عقاب. والغريب ان اللي يستخدم الصمت العقابي يمكن يقول لك انا ما سويت شيء، انا بس ساكت. لا، اسمح لي، صحيح انك انت ما سويت شيء بصوتك، بس يمكن سويت اشياء كثيره في بصمتك، لان ترى التجاهل يعور، خصوصا اذا انت شخص غالي علي. يمكن كلمه انا زعلان منك اهون بألف ساعه من انك انت تتجاهلني في ان انت تقول لي اياها، او على الاقل خلني اعرف ايش فيك، خلني اعرف وين المشكله، اعرف شلون ارتبها، اصلحها، اصححها. لكن لما تسكت وتخليني اقعد اخمن، انا مو بس اتعامل مع زعلي، انا اتعامل مع وايد امور، قلق، حيره، خوف، شك في نفسي. انا هني ابي اقول كلمه لكل شخص يستخدم الصمت علشان يعاقب غيره، اذا انت زعلان عزيزي تكلم، قول اللي في خاطرك، قول هالشي ضايقني، قول انا احتاج مساحة، انا احتاج وقت، انا احتاج اللي تبيه، بس قول، تكلم. لا تخلي الانسان اللي يودك او يعزك او يحبك يعيش في حيرة علشان تثبت له انك انت زعلان. يا سادة، العلاقات مو حرب، مو كل مرة يصير خلاف لازم واحد يفوز والثاني ينكسر. لا، إذا أنت كنت الطرف

اللي يتعرض للصمت العقابي لا تقعد تركض وراء شخص وتعتذر عن كل شيء بس علشان يرجع يكلمك. فلا تخلي خوفك من خسارته يخليك تخسر نفسك. ممكن تكون غلطان، فإذا كنت غلطان اعتذر. ممكن تكون قصرت فصلح التقصير، لكن لا تعتذر كل مرة على شيء أنت ما سويته، ولا تتنازل عن كرامتك علشان تكسر جدار الصمت للشخص قرر أنه يعاقبك. اللي يحبك واللي يودك واللي يعزك ممكن يزعل منك وممكن يحتاج وقت، بس بالنهاية بيحاول يفهمك، بيحاول يسمعك، بيحاول حتى أنه يحل المشكلة، ما بيخليك طول الوقت واقف عند باب قلبه تدق وتنتظر وتتساءل يا ربي متى بيكلمني، يا ربي متى بيرجع نسولف ونتكلم ونعطي بالكلام. اختصر لك اياها من القلب للقلب، وان شاء الله تسمعها وتسمعينها. اذا زعلتي او اذا زعلت تكلم، واذا انجرحتوا عبروا، واذا احتجتوا مساحة قول انا احتاج مساحة عادي، بس لا تستخدم الصمت علشان تكسر خاطر انسان. بعض الناس ترى ما يتحملون الزعل، وبعض الناس يتحملون الزعل لكن ما يتحملون احساسهم انهم مو مهمين عند الشخص اللي كان وما زال يعني لهم كل شيء. تذكروا دائما دائما ان الصمت اذا كان عشان تهدى حكمة، لكن اذا كان علشان تعاقب فهي ألم ووجع.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي إلى باكو، يريفان، طشقند، الماتي والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
3: خلوني على السريع مستمعينا اروح معاكم لي زميلي منصور الغساني وتغطية جديدة من معرض ابو ظبي للصيد والفروسية. حياك الله يا منصور.
4: من هنا من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، وطبعا هناك العديد من الأجنحة والأنشطة والفعاليات اللي موجودة، لكن شفنا ولفت نظرنا مكان جميل، مكان يستقطب زوار هذا المهرجان أو المعرض بكل أريحية وجاذبية من خلال الفن التشكيلي الرائع اللي قدمه الفنان أحمد الريامي في مشاركته في هذا المعرض. بداية مسي عليك بالخير أخوي أحمد.
5: شكرا بالنور والسرور، يا مرحبا أخوي منصور.
4: أحمد، اليوم ياسا أشوف عصي، أشوف أشكال، أنواع، أشوف أمور تختص حتى في معرض الصيد. شو اللي مقدم لنا هني؟
5: وفرنا عصي ولكن في مختلف آخر. استخدمنا مادة تتسمى مادة الفتوران، يستخدمونها على المسابيح، وخضيناها وسوينا منها الحافر، وسوينا منها الطير، وسوينا منها راس الخيل، وآخر إصداراتنا اللي هي راس الناقة. والحلو على ذلك أن طلعنا من كل حبة تكون ون اوف ون، عشان يتميز لكل زبون عصا خاصة فيه.
4: اشرح لي ون اوف ون.
5: يعني كدرجات اللون ما تطلع نفس اختها، كل عصا تطلع ون اوف ون
4: ما شاء الله.
5: درجات اللون.
4: وشو انواع الاحجار هذه او المادة اللي المستخدمة؟
5: هي مادة تسمى بالفتوران، تشابه الابوكسي او الاكريليك، بس فيها درجات الوان اكثر.
4: يا سلام. وغير هذا كله بعد انا اشوف في اشكال ممكن حتى هني في الخلفيه في روائح او شيء هني.
5: نعم، هذه روائح تنحط للسياره، فيها 3 انواع من العطور، المسك والفانيليا والباتشو.
4: وشو شفت الاقبال عليك، وخاصه اي عصاب بالضبط ممكن ان الواحد يوقف عندها ويسالك اكثر واكثر عنها؟
5: والله ما شاء الله، الجميع يسأل، اللي يحب راس الخيل واللي يحب الطير والحافر، وكل من يحب يمتلك من العصي اللي احنا قدمها.
4: بس اكثر اكثر اكثر وحدة خلاص،
5: اكثر وحدة طلبا عليها راس الخيل.
4: ما شاء الله.
5: اي نعم.
4: وايه اللي تنباع عندك بسرعة؟
5: اللي طلب عليها وايد ما شاء الله.
4: هذا وعلى طول ابو سالم خذ.
5: وفي محبين للطيور بعد، فبس كعدد طلب اكثر شيء راس الخيل.
4: هذه اول مشاركه لك احمد؟
5: لا، هذه ثاني مشاركه.
4: ثاني مشاركه
5: في السنه اللي طافت، واصرينا ان نشارك هالسنه بمجموعه طيبه وافكار جديده، وكل فتره بين فتره وفتره ننزل اشياء جديده.
4: يا سلام عليك أحمد. طبعا نحن في أشياء كثيرة قاعدين نشوفها هني في الجناح الخاص لك، قاعد تعرضها هني ما شاء الله، حتى طريقة العرض متعوب عليها في الاستاندات اللي موجودة هني. نحن نتمنى لك الخير وإن شاء الله دائما موفق بمشاركاتك في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية.
5: أجمعين، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
4: أكيد. بدور بعد تبغي تشتري من عندك كم من وحدة؟
3: ولا ما يخيب
5: تي وتنورنا وتشوف اللي في خاطرها ومرة تشيل.
3: سلام.
4: ربي يسلمك. طبعا بدور ما شاء الله أحمد الريامي فنان تشكيلي رائع، قاعد يقدم ويبرز حتى الخيزرانة بطريقة جميلة ورائعة وأشكال فعلا أن الواحد من يشوفها أحمد يتحرن من هذه من الأحجار الكريمة، وتختص فيها بعض الأمور اللي هي مثل المواد المصنعة الخاصة للعصي، وفيهن بعد حتى يعني أن لمعة تعطيها جاذبية أكبر.
3: نعم.
4: موفق أخوي أحمد، وبإذن الله تغطياتنا مستمرة في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. وفي جانب آخر

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

يا مساء الخير والنور مستمعين عبر أثير إمارات اف ام. خلوني أذكركم بمسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة. السؤال يقول كم عدد الفلل الموجودة في منتجع وسبا شاطئ الراحة؟ هل هي 24 ولا 20؟ كم عدد الفلل الموجودة في منتجع وسبا شاطئ الراحة؟ هل هي 24 ولا 22؟ طبعا على 3666 اتصالات او دوش ومكان رقمك، اكيد بانتظار المسج منك. تكتب فيه اسمك الثلاثي ورقم تليفونك واجابتك الصحيحه. ركان يعني 24 ان شاء الله 24 فيلا موجودة في منتجع وسبا شاطئ الراحة، او 20 وهي الاجابة الخطأ. الخطأ على 3666 اتصالات أودو، اكتب اسمك ثلاثي رقم تليفونك والإجابة الصحيحة، وفالك في نهاية البرنامج إن شاء الله. الجائزة راح تكون إقامة شاملة لشخصين مع كافة الوجبات، يعني مع فطور ومع غداء ومع عشاء. ومبروكين مقدماً.

0: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل تحت شعار استثمر طور ازدهر في 28 و29 من سبتمبر في مركز أدنك العين، وسيتم مناقشة الاستثمار والنمو الاقتصادي وتطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية.

0: التصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. تشهد العاصمة أبوظبي في 15 و16 من سبتمبر الحالي قمة الابتكار للشرق الأوسط وإفريقيا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك تحت شعار تطوير تكنولوجيا الطاقة لتمكين الذكاء وتعزيز المرونة، بمشاركة قادة عالميين ومسؤولين حكوميين وخبراء في الطاقة والتكنولوجيا لمناقشة مستقبل منظومات الطاقة والتحول الرقمي. تستضيف أبوظبي معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026 من 17 إلى 19 من سبتمبر الحالي، الذي يعد أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة، ويستعرض فرصا استثمارية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب مؤتمر يناقش مستقبل الاستثمار العقاري والتكنولوجيا العقارية والاستثمار الأجنبي المباشر والبنية التحتية المستدامة. تنطلق اليوم الدورة 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، والتي تجمع أكثر من 30,000 من أبرز المعنيين وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، ويناقش تسريع الاستثمارات في البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إلى جانب التوسع في تقنيات الشبكات الذكية لتعزيز إدارة الطاقة وكفاءتها ومرونتها. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه، 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا، عزنا وفخرنا.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
4: كليك في الصيف،
5: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
1: عبد الله وميثا وأحمد ونور محمد وكل اللي موجودين أكيد في اللايف، أمسي عليكم الخير وتحياتي لكم أكيد. وننتقل أكيد إلى أدنك طبعا في معرض أبوظبي للصيد والفروسية، ورسالة قادمة من زميلي منصور، حياك الله من جديد. أول شيء أنا ببالي السؤال الصراحة،
2: قولي
1: السؤال. بالعادة أنه مؤيد يقول لي مثلا منصور جاهز، إيش فيه اليوم اعتزل؟
2: لا مشغول، هناك في ضيوف ثانيين. كان يعني ينسق الموضوع بس مو مقصر معانا ولا اي حد طبعا من بضبط الاعلام قصرين في الامور هذه. طبعا مستمعينا وبدور نحن متواصلين مع هذه التغطيه الخاصه لمعرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه، وطبعا في جناح جميل رائع. هذا الجناح دائما يجذب زواره من ناحية التجديد، من ناحية المنتجات اللي قاعد يعرضها، وما شاء الله زحمة في كل مكان، وإحنا أصرينا أن نوصل لين عندهم ونتعنى عشان نعرف شو اللي قاعدين يقدمونه في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية.
1: أخمن؟
2: وأكيد يلا خمني.
1: أوكي، البراند شاب ولا شابة؟
2: لشاب.
1: أوكي، معناته
2: شباب، هم شباب.
1: أوكي، مال الشاي؟
2: لا. وأنا متأكد أنت ما أخذ منه.
1: خدت من عندهم شيء أنا؟
2: إيه إيه إيه.
1: أوكي.
2: يلا.
1: قرب لي شوي.
2: عندك 3 ثواني.
1: أوكي. قرب لي شوي.
2: إذا ها خسرتي.
1: إذا قرب لي شوي.
2: شو أقرب لك أكثر من شيء؟ أوكي أنا بقرب لك. بداية هذا اللوجو مالهم 7.
1: لا توكل، خذ الرسالة.
2: فعلا حمد ستور. طبعا حمد الحين ها شوف، على فكره ما اخذه من عندكم وايد اشياء بدور. بس لكن مو مشكله. حمد ستور، وعندنا محمد المنصوري مدير الاداره عندهم هني في حمد ستور، بيكلمنا اكثر واكثر عن مشاركتهم هذه السنه المتميزه والرائعه في النسخه الاضخم. اقرب عندي محمد هني، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور السرور، يا مرحبا بك والله.
2: كيف الحال محمد؟ كلمني عن مشاركتكم هذه السنة وشو اللي تقدمونه لزوار المعرض، وخصوصا اللي يخدم

0: يخدمهم في الرحلات ويخدمهم. ما شاء الله عليكم، انتم بروحكم مسوين دعايات حقكم.
1: اول شيء نحن فخورين جدا في مشاركتنا في معرض صيد الفروسيه. هذا المعرض اللي يضم حدث تراثي وثقافي ويجمع ما شاء الله بين الماضي والحاضر. وحمد ستور ما شاء الله مشارك، ومشاركته هالسنه مختلفه جدا استثنائيه. نحن شاركنا السنوات اللي قبل بوث صغير، ما توقعنا الاقبال الكبير هالسنه، ما شاء الله اقبال كبير، وكبرنا البوث ما شاء الله، وزدنا منتجات تخدم الناس للصيف في الشتاء، يعني للصغار للكبار، وبجودة عالية وخدمة ما بعد البيع استثنائية في حمد ستور.
0: سلام. من غير اللي بيخدمهم في الرحلات بعد؟
1: أكيد في الرحلات، لا بعد هذه مقبلات على قولتهم. نحن قاعدين نزيد إن شاء الله في الشهور الجاية بداية الشتاء إن شاء الله. حمد ستور ما شاء الله عنده الضمان والخدمة ما بعد البيع والدعم الفني وخدمة العملاء، شيء استثنائي، لازم نخدم الناس في هذا الشيء.
0: ما شاء الله عليكم مجتهدين، وقاعدين نشوف حتى ما شاء الله ونحن قاعدين هني معاكم نشوف الأقبال الكبير على المنتجات اللي قاعدين تعرضونها. أكثر شيء يجذب الزوار شو هو؟
1: والله وايد منتجات، عندك منتجات السيارات، عندك منتجات الصغار الكبار، ما شاء الله كل منتج يخدم شيء. فنحن ما نقدر نحدد لك ما شاء الله، لأن كل المنتجات ما شاء الله عليها أقبال كبير الأمانة، ولازم نقدم الشيء الكواليتي عالي، حتى قبل ما نقدمه نستخدمه بيننا وبين نفسنا عند أهلنا، بعدين نقدمه للناس. والحمد لله نشوف إقبال كبير في المنتجات.
0: في زبونة دائما عندكم هنيتي إنزين، أنا أعرفها، وهذه الزبونة أتمنى يا محمد من تشتري تحط لي نسبة.
1: أبشر بساعدك طول عمرك
0: وتزيد عليها السعر دبلين.
1: ما يستوي هاي الزبونة، لازم نعطيها إضافات بعد. نعطيها شوف خصم لها ولهلها بعد، يستاهلون.
0: يا ريال لا تكبر بالموضوع، ترى هذه ما بتطلع من عندكم.
1: بترد مرة ثانية يعني. تستاهل والله، تستاهل زود
2: منصور.
0: ها شو حمد
2: منصور؟
0: تعالي تعالي لحظة بدور. حصلتي شيء يناسبك؟ يلا.
1: المرأة قدمنا خصم 20% لمدة شهر.
2: كفو.
1: وفي المعرض منتجات حمد ستور 15%، والمنتجات الثانية 7%.
0: اليوم المرأة بس،
1: يوم المرأة 20% ومدة شهر، كنا محطينها 3 أيام بس بمناسبة اليوم المرأة الإماراتي حطيناها شهر كامل.
2: كفو.
0: ويوم الرجل؟
1: يوم الرجل بعد
0: زيدونه.
1: حاضرين لك انت بعد.
0: لا لا لا لا.
2: زين منصور،
0: بس لا هذه الحين بعطيك صورتها، هي معروفة، حطوها لوجو هني، ان منتي اذا كانت القطعة ب100 بيعها ب1000.
1: المعروف لا يعرف.
0: اكيد
1: يوم بثي ان شاء الله. لا خصم.
2: الله يجزيك خير يا حمد.
0: محمد المنصوري مدير الإدارة، شو قولي
2: منصور؟ أول شيء طبعا أنت ما شاء الله تبارك الرحمن داومت في معرض أبوظبي للصيد الفروسية من البارحة وخربت كل العلاقات، فأشكرك.
0: هذا معاك.
2: ثانيا بس كنت حابة أعرف، دائما أصحاب البراندات هذه أو الاحتياجات اللي تخص معرض أبوظبي للصيد والفروسية، بس أباك تسأل المنصوري عندك شو الشيء الترند اللي موجود عنده في المحل، واللي
0: هو ما شاء الله كل الترندات اللي عنده.
2: لا بس أكيد في
0: هني وايد أشياء طالعة ترند
1: مش موجودة في السوق، نبتكرها نحن، نسافر برا نتعب على هذا الشيء ونقدم خدمة شيء ترضي الجميع. صح.
0: هي تبغي تعرف
2: منتج
0: براند واحد انزين ضارب ترند عندكم الفترة هذه، مع ان منتجاتهم وايدة ضارب ترند ونحن نتابعهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بس الاكثر اللي انتم تشوفونه من وجهة نظركم.
1: معرض يختصر وقتك، هذا هو.
0: شو هو هذا؟
1: هذا يعبي الهوا وينسم الهوا في نفس الوقت، 4 تواير في نفس الوقت، بدل ما تروح تعبي التاير وتروح التاير ثاني تعبي، ياخذ عليك وقت. نحن اختصرنا الوقت.
0: تدري انها ضايقه؟
2: لا بالعكس،
0: انها الشيء ما لها علاقه فيه.
1: لا اكيد عندها موتر. لا في اشياء ثانيه، باور بانكات عندنا
2: حلو، هذا حلو
1: 5000 10000.
0: شوف هذه قالت هذا حلو.
1: عندك المنظره، مكياج ما مكياج،
2: حلو.
1: في اشياء البنات صراحه، انا 4500 منتج
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله. شفتي هذا اللي استانستي عليه، مال المكياج
2: طبعًا.
0: ومال مال الاستشوار.
1: مسوين بعد براند البنات استشوار ما شاء الله، نجيب الكميه تخلص.
2: حلو.
0: ما شاء الله.
1: لازم نطرش لها اياها ان شاء الله تستاهل.
0: هات شيء يخرب الشعر. يا مرحبا بك، شكرا محمد المنصوري على وقتك هذا، ونتمنى لكم التوفيق. حمد أيضا طبعا ما شاء الله جهود جبارة وكبيرة وفيه إقبال كبير، الله يرزقكم إن شاء الله. ودائما تأكدوا نحن معاكم قلبا وقالبا في كل مكان وكل زاوية، نرصد تحركاتكم ونشوف المنتجات هذه الجميلة اللي تخدم حتى زوار المعرض.

0: شكرا لك.
1: الله يسعدك ان شاء الله، وشكرا على اللقاء الجميل والله.
0: عكس بالعكس، هذا واجب. بدور طبعا كانت هذه الرساله ما قبل الاخيره.
2: نعم،
0: العوده بالكلمه لك، وان شاء الله نشوفك على خير
2: ان شاء الله. شكرا اكيد لك زميلي منصور الغساني من ارض المعارض ادنك، واكيد بانتظار ما هو الجديد وما هو رائع وما هو اكثر من رائع في طبعا معرض ابو ظبي للصيد والفروسيه. برجع لكم اكيد فاصل على السريع وردة الكم.
3: معلومات خفيفه، وصفات صيفيه، وافكار تعيشك الجو.
4: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
3: معلوم.

0: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
1: عام جديد، صيف جديد، وحقيبة جديدة، وحماس جديد أكيد لأيام المدرسة. بدأ رسميا موسم العودة للمدارس، ومع جشن مال أصبح تجهيز أطفالكم لعام دراسي مميز أسهل من أي وقت مضى. هذا الموسم طبعا تقدم كيبلينج كل اللي يحتاجه الصغار عشان يردون للمدرسة بأناقة وراحة، من حقائب الظهر المرحة العملية المتينة، وأيضا طبعا حقائب الغذاء والمستلزمات اليومية. طبعا لأن كل يوم دراسي يحتاج أن الواحد يجهز له أكثر، فجشن مال أيضا تقدم تشكيلة واسعة من أبرز العلامات التجارية مثل ديلسي، باريس، استباك، جان سبورت، ستانلي، تريكسي، وسترون، وجون برو ميه، جيب، وبوغاتي. وتقدرون أن أيضا تدورون على أحسن وأفضل وأجود حقائب الظهر، حقائب اللانش بوكس والزجاجات، يعني المطارات أكيد، والبافات الجميلة عندهم، وكل مستلزمات المدرسة في مكان واحد. أبوظبي أكيد كل اللي تحتاجونه بانتظاركم في محلاتهم، سواء كان في ياس مول، في الوحدة مول، في دلمة مول، أو في العين مول.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة 23 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أكبر نسخة في تاريخه. 10 أيام تجمع عشاق الصيد والفروسية والتراث من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنك أبو ظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات. احجز تذكرتك الآن عبر موقع adihex.com. تراثنا عزنا وفخرنا.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

خلوني معاكم أروح للحديريات، جزيرة الحديريات والبرنامج الحافل في شهر 9. طبعا هذه الجزيرة، جزيرة الحديريات، اللي تستقبل أكيد زوارها ببرنامج حافل بالأنشطة والتجارب اللي تناسب مختلف الأعمار. هناك فعاليات ركوب الأمواج، البادل، برامج كرة القدم، وأيضا تقدرون تستمتعون بأمسيات غروب الشمس على الواجهة البحرية، وتقضون أوقات مميزة طول الشهر في مختلف وجهات الجزيرة. شاطئ جزيرة الحديريات وشاطئ مرسانة إست اللي ينبض بالحياة، عندهم عروض دي جي حية، وعندهم عروض فنية جوالة وأمسيات بطابع خاص. عندهم أيضا تجربة استرخاء في صالة الشاطئ اللي توفر للزوار أجواء مريحة، وتستمتعون بأمسيات مختلفة على الواجهة البحرية في جزيرة الحديريات. بعد البنات لا تزعلون، ترى عندهم وايد ملاعب تنس مخصصينها للسيدات فقط علشان يقدمون لكم التجربة بطبعا لعب مريح وآمن، وجهزت الملاعب كلها بالستائر تحوط المكان اللي يضمن فيه الخصوصية والراحة للسيدات. خلوني ألعب، أرجع مع آخر موقف في كليك أو لا، توافقون على هذا الموقف ولا لا؟ الحين بطرح عليكم الموقف، وكل اللي أباكم على التيك توك على إمارات FM تخبروني إذا هذا الموقف في كليك وراضيين عنه والأمور طيبة معاكم، أو مش كليك والموقف مش عاجبنكم. فجأة شي يسألك ربيعك ويقول لك لو رجع فينا الزمن بتختار صداقتي أو لا؟ هل بتوافق على هذا السؤال أصلا ولا لا؟ بتعطي الموقف وبتعطي السؤال كليك حلو عيبك بتجاوبه، أو تحس إنه لا ما بحلو وما بيأجاوبه؟ فشو الخيار المناسب لك؟ أحمد يقول ما بكلك أحين كات ولا إيت عشان أفهم. بس أنا بقول إيت، فتقول كليك. أحمد يقول نو كليك. أحمد يقول بعد كليك أكيد. علي عبد الله يقول كليك. مون تقول كليك. يعني الأمور طيبة عندكم لو يا ربيعك أو ربيعات شو سألتك لو رجع فينا الزمن بتختارين صداقتي أو لا. سرور يقول كليك. مريم راشد كليك. يعني الموقف أنتوا حابينه. حمد كليك، بغض النظر عن إنه بتعيدون نفس الصديق أو لا، صح؟ أنتوا السؤال عندكم عادي، في بعض الناس تتحسس من هالسؤال لأن الإجابة تكون حساسة أكثر. يعني أحمد بقول لا ويل. زعلان على ربعك أحمد أنت شكلك. ربيعك يسألك لو رجع فينا الزمن بتختار صداقتي أو لا. السؤال بحد ذاته السؤال تعتبره عادي مقبول كليك ولا لا؟ في أكاونت يقول الصداقة كنز الحياة. أحمد يقول هين. زعلان على ربع أحمد. ميثا تقول كليك، بالعكس سؤال عايبنها. أم لا مش كليك. بس لو فكرتوا فيها شوية السؤال ممكن يخليك تعيد حساباتك بوايد أمور، يعني بياخذ من من من تفكيرك من وقتك عسب أنك أنت تجاوب، خصوصا إذا كان هذا الصديق له مواقف معك مو حلوة. يعني أحس صعب الموضوع بيكون. عبد المجيد يقول مو كليك. أم أكثر الصداقات الحين صارت مصالح؟ بالعكس والله، يعني هذا رأيكم، بس أنا أحس أنه في صداقات جميلة وحلوة في الوسط صراحة وبالحياة بشكل عام. يعني كليك حلو السؤال، يخليك تعيد نظر في بدايات ومرور الوقت كيف أصبح أصلا يسأل هذا السؤال. المفروض يكون واثق من نفسه بأن الإجابة تكون كليك.

0: شيء الأكاونت اللي مرسوم عليه بجعة شاب ولا شابة عشان أعرف، مع أنه معروف يعني مون تقول صح.
1: يلا على الهوى بينا دعم العشق مالينا شيء ثاني ما يهم.
0: لا منى يعني أظني يعني إنك منى. أنا كنت أسأل بشكل عام، إذا رجع فينا الزمن معناته هذا الصديق معاك من زمان يعني.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: هذا الصيف لا تخلي الحر يوقفك، انطلق واستعد نشاطك في دلما مول. انضم إلى سلسلة سباقات دلما مول الداخلية للياقة أو المرح العائلي أو تحقيق هدفك. اختر 5 كيلومترات أو 2.5 كيلومتر أو 1 كيلومتر داخل أجواء دلما مول المكيفة. سجل الآن للسباق يوم الأحد 6 سبتمبر قبل اكتمال العدد، وللمواعيد القادمة زر موقع دلما مول الإلكتروني. استعد، تأهب، انطلق.
1: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

0: كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية، أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

باقي تقريبا 12 دقيقة أو 11 دقيقة على أني أسحب اسم الفايز في مسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة. السؤال كان يقول كم عدد الفلل الموجودة في منتجع وسبا شاطئ الراحة؟ هل هي 24 فيلا ولا 20 فيلا؟ يلا فرصتكم على المسجات. طبعا على 3-6-6-6 اتصالات أودو الإجابات على الاسم اس على 3-6-6-6 يعني لا تكتبوا لي في تك تك، ما راح يكون السحب هني. راح يكون فقط على التك تك على 3 على على على على المسجات يا التك تك على المسجات على 3-6-6-6. خلوني أروح معاكم للحملة اللي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار طريق آمن لطلابنا، بهدف تعزيز السلام المرورية لطلبة المدارس ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي وترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بقواعد المرور أكيد حفاظا على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق. الحملة هاي راح تستمر على مدى 4 أشهر وراح تكون لطلبة المدارس لأولياء الأمور لسائقي ومشرفي الباصات المدرسية، وأيضا راح تكون هناك رسائل وإرشادات توعوية تركز أكثر على السلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الحافلة المدرسية وآليات الصعود والنزول منها ومتطلبات أكيد السلامة داخلها في محيط المدرسة والمنزل. اللي يسألون شو الجائزة على مسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة، اليوم الجائزة راح تكون إقامة شاملة لشخصين شاملة وجبات الإفطار، إقامة ليلة واحدة. يلا أنا دقيقتين وراح أسحب على اسم الفائز وراح أخبركم فيه.

0: يلا خلوني معاكم أعلن اسم الفائزة في مسابقة منتجع وسبا شاطئ الراحة اللي فازت معي بإقامة ليلة واحدة شاملة كافة الوجبات. هي مريم عبد الله خلفان. ألف مبروك مريم عبد الله خلفان لك إقامة فندقية في منتجع طبعا وسبا شاطئ الراحة شاملة الوجبات الثلاثة. شكرا لكم. باكر بعد ويانا مسابقة جديدة ويانا فقرات أكيد حلوة إن شاء الله تستمتعون فيها وتغطيات أكيد لمعرض أبو ظبي للصيد والفروسية. شكرا أكيد لزملائي هناك منصور الغساني مؤيد حمزة وأكيد لكم التحية مني من هنا من استديوهات إمارات FM ومن برنامج كليك الصيف بدور أحمد. مع السلامة والله يحفظكم.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

0: رأس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: لازم أشوف الكشافات حالا. وين كشافاتكم؟ الله.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عام دراسي جديد،
1: أول أسبوع مدرسة. في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس.

0: هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات أف أم، محبتكم تزدهي وتكبر.
1: شفته وروح خاطري مشحوني عني بعيد وصورته في عيوني، والناس ما تدري عن مياني كني طعين بمرهف مسنوني.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي سارة الأميري.
1: في مجال العلوم والفضاء، معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، كانت سابقا رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومن القيادات اللي أشرفت على مشروع مسبار الأمل اللي وصل للمريخ. إنجاز ما كان بس علمي، كان رسالة واضحة: بنت الإمارات حلمها ما له حدود، والسماء أبدا ما توقف طموحها.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: Sepp. خمسة وتسعين فاصل ثمانية.
1: ميني ميكس.
0: إمارات اف ام ميني ميكس.
2: أنتوا تسمعون الآن ميني ميكس على إمارات اف ام.
1: ميني.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
0: ما بين خفقات أجنحة الصقر ووقع الخيل على الأرض حكاية تراث لا يكتفي بأن يروى، بل هو موروث وتقليد ليكتب فصلا جديدا من الحضور. في أبوظبي تتحول ذاكرة الآباء والأجداد إلى تجربة نابضة بالحياة، تتجدد مع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخة هذا العام. ما بين 28 من أغسطس وحتى 6 سبتمبر، وعلى مدى 10 أيام، يفتتح مركز أدنك أبوظبي أبوابه أمام واحد من أكبر التجمعات العالمية التي تجمع الصيد والفروسية والتراث والثقافة وأجواء المغامرة. لكن هذه المرة لا تتحدث الأرقام عن حدث عابر. 379,572 زائرا في الدورة الماضية، رقم ارتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 9% مقارنة بعام 2024. وفي نسخة جديدة تتسع الحكاية أكثر، 15 قطاعا مختلفا، 71 دولة مشاركة، أكثر من 107,000 متر مربع من المساحات، وما يصل إلى أكثر من 2000 مشارك وعلامة تجارية. هذه الأرقام تقول إن ما بدأ باحتفاء بشغف الصيد والفروسية أصبح اليوم ملتقا عالميا تتقاطع فيه ثقافات الشعوب وخبرات المحترفين وحكايات التراث. من الصقارة إلى الفروسية، ومن الهجن إلى الرحلات البرية والسفاري، من الفنون والحرف اليدوية إلى الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والاستدامة البيئية. 15 عالما تحت سقف واحد، وفي قلب المشهد تحضر الصقور، لا بوصفها طيورا جارحة تعلم على الصيد، بل باعتبارها جزءا أصيلا من هوية المكان.

مزادات تقام قبل المعرض وأثناء أيامه، وتجارب تفاعلية وعروض حية، وقرية للحياة الصحراوية، ومساحات تمنح الأجيال الجديدة فرصة الاقتراب أكثر من تراث عاش في وجدان الإماراتيين وما يزال. في الدورة السابقة وحدها بلغت مبيعات مزادات الصقور أكثر من 2,000,000 درهم عبر 8 مزادات، استقطبت أكثر من 21,795 مشاركا حضوريا وعبر الإنترنت. أما مزاد الهجن فسجل مبيعات تجاوزت 1,000,000 درهم. هنا لا يلتقي الماضي بالحاضر على سبيل المجاز، بل يتحول التراث إلى ثقافة واقتصاد، وإلى فرصة للأعمال ومنصة للابتكار. أكثر ما يكشف حجم الثقة بهذا الحدث أن 60% من مساحات المعرض حجزت للمشاركة في الدورة التالية قبل أن تبدأ حكايتها الجديدة. إذن أبو ظبي على موعد مع صهيل يروي حكاية الفروسية، وجناح صقر يحمل ذاكرة الصحراء، وتراث أصيل يفتح أبوابه للعالم أجمع. معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، تراثنا عزنا وفخرنا.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: عام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم، يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ليكون رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 43-32، دبي 42-33، الشارجة 44-32، عجمان 44-32، رأس الخيمة 43-29، أم القيوين 43-31، الفجيرة 36-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: عام دراسي جديد، خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق، 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات. باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يهنئ في رسالة صوتية الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

تبى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح. صباحكم خير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نظام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزة الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات.

0: شكرا.
1: قابض الخط، درب بالسلامة، بس تأكد من سرعة الشارع، والحين نكمل أغانينا.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 43-32، دبي 42-33، الشارجة 44-32، عجمان 44-32، رأس الخيمة 43-29، أم القيوين 43-31، الفجيرة 36-30.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نظام دراسي جديد. في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح، أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اي مره كثرنا
1: نحن وياكم، وكل لحظه بتكون الاجمل.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

0: تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد
1: يقولون
0: عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

0: هذا جو الصيف اللي نحبه،
1: هذا جو الصيف اللي نحبه،
0: هذا جو الصيف اللي نبيه،
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: واو،
0: فقط على إمارات FM،
1: فقط على إمارات.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة، وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

نظام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف

0: ممكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحتكم.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: إمارات FM.

الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات FM نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات FM.

0: شوف
1: الصيف لعبتنا، الصيف لعبتنا، أغاني تولع الصيف.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي، والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم واكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عام دراسي جديد. نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

هوانا معاكم غير يا هوايو يا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفن.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس حلاها غير. هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام، ما فيني نوم الصبح، يلا قوم، ما أقدر أقوم، في السيارة يالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

وافرح واحزان، اضحك ودمعي حائرٍ.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: انا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه

0: تسمع وكأنك ترى. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي ريم الهاشمي.
1: من أهم الوجوه النسائية الشابة في الإمارات معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، كانت هي القائد الرئيسي لملف إكسبو 2020 دبي. قدرت تجمع دول العالم على أرض الإمارات وتبرز صورة دولتنا كحلقة وصل بين الثقافات. شخصية هادئة بس إنجازها صاخب، ويشهد له التاريخ.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.